0: A Twim FM sponsor.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

0: FM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At IKH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let IKH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

إنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي.

نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ و

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا المسلمين وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ول أمورنا خيارنا. اللهم لا تول أمورنا شرارنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131450 واطلب Health Direct.
0: التويم اف ام سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تويم اف ام، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
5: تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج مجالس الخير.
6: مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج مجالس الخير تطل عليكم اليوم.
1: كيف نلقى المعاني والعز المقيم في دار النوالي والفوز العظيم؟
0: في ظل الانفتاح الرقمي الكبير، لم تعد التحديات التي تواجه أبناءنا مقتصرة على الواقع فقط، بل امتدت إلى العالم الافتراضي، حيث يتعرض المراهقون والشباب لمحتويات وألعاب تحمل أفكاراً خطيرة وسلوكيات مقلقة. وقد أصبحنا نرى في الآونة الأخيرة مظاهر من التهور لدى بعض الشباب، وتقليداً أعمى لما يشاهدونه أو يمارسونه عبر الإنترنت، يصل أحياناً إلى العنف أو إيذاء النفس، الانتحار، فهذا جرس إنذار لكل أسرة. هذه الحوادث تبرز خطورة غياب الرقابة الحقيقية وضرورة فهم العوالم الرقمية التي ينخرط فيها الأبناء، والفجوة المعرفية واللغوية بين الأهل والأبناء، وأيضاً بعض الحالات النفسية التي يمر بها الأبناء والتي يتغاضى عنها الأهل. هذا الواقع يطرح تساؤلات ملحة: ما أسباب تأثر المراهقين والشباب لمحتويات وألعاب تحمل أفكاراً خطيرة؟ كيف يمكن للأسرة والمجتمع أن يتدخلوا لحماية أبنائها؟ في هذه المقابلة التي سنحاور فيها فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني لنفهم أبعاد هذه المشكلة ونبحث عن حلول عملية وواعية.

0: نرحب معنا بالاستديو بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا. السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله بكم. سنطرح عليكم فضيلة الشيخ بعض الأسئلة حول هذا الموضوع. فبداية، كيف يمكن تعريف الأفكار الهدامة التي يتعرض لها الأبناء اليوم عبر الإنترنت؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وشرف وكرم وعظم، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يكرمنا بالإخلاص والقبول.
0: آمين.
1: أما بعد، أحبابنا الكرام، هذا الموضوع اليوم يعد من المواضيع المهمة جدا. دخلت الإنترنت على كل بيت، بل غالبا على كل شخص، كان كبيرا أم صغيرا. لذلك لابد من الحماية، لابد من الوعي، لابد من التصرف بأمانة مع حكمة، لأن هذا الموضوع من المواضيع المهمة والتي غالبا ما تشغل أفكار الأهالي والقادة والدعاء. ينبغي أن يكرر على مسامع الناس، وينبغي أن يتخذ كل منهم الدور المناسب له، فلا يلقي أحدهم العبء على الآخر ويتخلى هو عن مسؤوليته، بل كل منا مسؤول وسيسأل يوم القيامة. الأب مسؤول عن رعيته، وكذلك القادة والدعاء، كل مسؤول عما هم عليه. لذلك أيها الإخوة والأخوات، أن ننتبه جدا إلى ما يدخل على صفحات الإنترنت من أن يدخل إلى قلوبنا أو إلى قلوب أبنائنا. أن تكون مراقبا لولدك، أو أن تكون حريصا على ما بيد ولدك، لا يعد هذا من الخيانة. المراقبة لا تقتضي الخيانة، بل الحمد لله رب العالمين، في قانون أستراليا في هذا البلد منعوا الأطفال إلى سن معين من استخدام هذه الوسائل عبر الإنترنت. لذلك من المهم جدا أن يتبع هذا البلد البلدان الأخرى في منع الأولاد الصغار، الأطفال خصوصا، من أن يدخلوا هذا السلك، هذا الأمر الذي هو حقا يعني أشبه ما نشبهه بسكين له حدان. لذلك لابد من الانتباه. فيه منافع نعم، لكن كذلك فيه مضار كثيرة. صارت الأفكار التي كانت منزوية عند بعض الناس، إن كان داخل حجر أو زوايا أو بيوت مغلقة أو عبر كتب تكاد لا نسمع بها، صارت هذه الأفكار تنتشر عبر الإنترنت، فليست فقط في قرية أو بلد، بل صارت في بلدان عديدة. هذه الأفكار المنحرفة والعياذ بالله تعالى دخلت عبر الإنترنت على مصراعيها، فصار الكبير والصغير يسمع أو يرى. لكن من لم يكن متحصنا بالعلوم الشرعية، من لم يكن متمكنا بالعلوم الدينية، سهل أن تدخل عليه هذه الأفكار المنحرفة، وهذا خطر كبير. لذلك أن ينتبه الأهالي لما في أيدي أولادهم، سواء كانوا في البيت أم خارج البيت، مع الاهتمام بأي مدرسة سنضع أولادنا. هذا كله من مسؤولية الأهالي، يختار الأهل المدرسة المناسبة، ومع المراقبة التي هي ضمن الأمانة والحكمة. فلذلك يعني بعد أن انتشرت هذه الأفكار المنحرفة، سواء تتعلق بأمور العقيدة، سواء تتعلق بأمور الأحكام الشرعية، سواء تتعلق بالأخلاق والمعاملات مع الناس، حتى في معاملات الأولاد مع الأهالي، مع آبائهم وأمهاتهم، وقص على ذلك ما أشبه، يعني الأمر يطول الحديث عنه، لكن كلها تحت عنوان الأفكار المنحرفة، الأفكار الهدامة التي نتيجتها هي الخراب، النتيجة منها هي يعني السمعة السيئة لهذا الشخص وعائلته ولبلده، بل تعدى ذلك إلى والعياذ بالله تعالى إلى تشويه سمعة هذا الدين العظيم، وصل بهم بهؤلاء البعض إلى الانحراف الفكري، أدى بهم إلى هذا التطرف، إلى هذا الإرهاب البغيض، إلى العدوان الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فتعدوا على الآخرين ونسبوا هذا الاعتداء الغاشم إلى دين الله العظيم. لذلك من الأمور المهمة أن يهتم القادة الدينيون والدعاة المخلصون في بهذا الأمر، وأن يكررونه على مسامع الناس، على مسامع الأهالي والأولاد والأبناء، على مسامع الكبير والصغير، ليكون الكل على بينة. فإذا كان الكل يأخذ دوره، الأستاذ يأخذ دوره، الأهالي، المشايخ، الأئمة، الصحفيون، الساسة، كل يأخذ دوره، يكون عندنا مجتمع نظيف. وإلا إن تركنا العبء على صنف دون آخر سنرى ما نراه اليوم من هذه الأشياء التي تستغرب، يعني أحيانا حتى من فطرة الإنسان تكون غير مقبولة، ومع ذلك صارت عند بعض هؤلاء مقبولة من كثرة ما عم يسمعوا من الإنترنت وعم يشوفوا وعم يشاهدوا من هذه المشاهد، صارت عندهم إياها عادة، كأنه شيء معتاد عليه وهو سليم، وفي الحقيقة هي العكس. لذلك أيها الأحبة الأكارم، الاهتمام بأولادكم، النظر فيما هم في أيديهم، إذا كان عندهم يعني إمكانية من الدخول عبر الإنترنت، أن تراقب أين يدخل، كم ساعة يمضي عبر الإنترنت، وهذا ليس من باب التخوين، يعني من باب الحرص على هذا الولد، من باب الأمانة الشرعية التي بين يديك، أن تحفظ ولدك من أن يدخل عليه ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني نأخذ على أيدي الأهالي الاهتمام بهذا الأمر اهتماما بالغا، وإلا الذي بلغنا شيء يعني عجب العجاب، كيف عبر الإنترنت وصل البعض إلى أمر الانتحار، صار عندهم إياها سهلة أمر الانتحار، وذاك يعني بسبب الإنترنت وما يشاهد من الأفلام أو الألعاب، عنده صار سهل أن يأخذ المسدس أو ما شابه ذلك ويقتل غيره ويعتدي على الآخرين، كأنه شيء مثل الألعاب صارت عنده، صار الواقع عنده يقلد به الألعاب اللي عم يشوفها وعم يشاهدها، خطر شديد. وذاك صار عم يتنافس بطريقة الأكل حتى وصل به الحال إلى أن أهلك نفسه، يعني قصص وحكايات غريبة عجيبة، منقول في أنفسنا كيف قبلوها، كيف الأهل سكتوا عنها، كيف الأهل أغفلوا أولادهم. وقد يكون الأهل يعني هم في شغل وفي عمل أو أحسن الظن بأولادهم، ومع ذلك كانت النتيجة كما سمعنا وكما نرى.
0: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني لاحظنا كمان مثل ما ذكرت أنه تقليد بعض المراهقين، فهل هذا يعود، هذا التأثير لضعف بالوعي عند الشباب أو المراهقين أو الأولاد، أو غياب الرقابة أو الفراغ الذي يعيشه الشباب، يعني ما هو البديل؟
1: التقليد الأعمى لما يشاهدونه عبر الإنترنت من غير فحص وتدقيق وتنقية يؤدي بهم إلى ما أدى من هذا الأمر المذموم، من تركهم للواجبات، من انغماسهم للمحرمات، من تقليدهم للعادات السيئة، من هذه الأشياء التي لا أخلاقية والعياذ بالله على أنواعها. يعني الحديث عن هذا الموضوع فقط لو تكلمنا عن الأشياء التي هي لا أخلاقيات كثيرة، بمعاملتهم مع الناس، معاملتهم مع أهليهم، كيف والعياذ بالله وصل بالحد بهم الحد إلى يعني أمر الخلاعيات ومشاهدة الأفلام الخلاعية، وإلى تطبيق هذا الأمر من زنا ونحوه. فلذلك يعني بسبب عدم تحصينهم الديني، بسبب عدم تمكنهم في الدين، بسبب عدم يعني تمكن خشية الله تعالى من قلوبهم أدى بهم هذا الأمر إلى ما أدى. فلذلك لو بالأصل يعني عودوا على الطاعات، عودوا على قراءة القرآن، على الصلاة في جماعة، على حضور مجالس علم الدين، على التأدب مع الآخرين، أن يتأدب مع الكبير، يحترم الكبير، وأن يرحم الصغير، أن يكون بارا بوالديه وما شابه ذلك، كل هذا يؤدي إلى نتيجة محمودة. وهكذا كان الأهالي في الماضي، لذلك خرجت هذه الأمة أبطالا، خرجت علماء، خرجت فقهاء، خرجت محدثين، خرجت حفظة للقرآن، خرجت سلاطين أمراء، خرجت أطباء مهندسين على تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا بسبب التربية الإسلامية الصحيحة. أما اليوم بسبب إهمال الأهالي، أو كتير من الأهالي ما بيعفي ربه، هن بيحاجوا يتعلموا كيف التربية بتكون، أدى بهم إلى ما أدى. بعدين بيجي الأهالي بيعضوا على أصابعهم، ويا أستاذ ويا شيخ ويا إمامنا ويا أيها القائد أو أيها الزعيم أيها الأستاذ ساعدنا، أولادنا وصلوا إلى هذه الحالة. وهذا يعني مما يعاني منه كثير من الناس في هذه الأيام، حتى اللي عم نشوفه ونراه من كثير من الأولاد والأبناء، لو مات أبوهم لو ماتت أمهم ما بيعرفوا كيف يصلوا عليهم، ما بيعرفوا أن يستغفروا الله لهم، مع أنه هذه الكلمة ربي اغفر لي ولوالدي لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أغلب الأولاد ما بيقولوها، يمكن ما بيعرفوها، مع أنه لها قيمة، لها شأن في الإسلام، لها وزن. حتى جاء في بعض الأحاديث الشريفة أن الأب والأم يوم القيامة يريان في صحيفة أعمالهما حسنات مش منهن، فيسألان الملك من الملائكة من أين هذا، فيقول الملك هذا من استغفار ولدكما لكما بعدكما. كلمة ربي اغفر لي ولوالدي قديش لها شأن، قديش مهمة، قديش فيها ثواب عند الله عز وجل. أن تقرأ لهما شيئا من القرآن، أن تزور قبريهما، أن تبر من كان أبوك يبره أو أمك تبرها، هذا كليات الدين بيعلمنا إياه، الإسلام بيشجع عليه. هل هؤلاء الأبناء عرفوا هذا الأمر؟ أم كان جل اهتمامهم الأكل والشرب وجمع المال والشهرة وتقليد ما لا يحسن تقليده؟ هذا واقع الحال اللي وصلنا له. ومع ذلك نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحسن هذا الحال ويغير الحال إلى أحسن، وإن شاء الله يعني بيطلع في هذه الأمة من هم أهل لقيادتها ولقيادة هؤلاء الأبناء نحو الخير إن شاء الله رب العالمين. لكن نصيحتنا هي التكرار وبيان هذه الأحكام وبيان هذه الإرشادات للكبار والصغار.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هلأ بكتير في ناس بيقولوا بسبب الظروف الاقتصادية عم يضطر الأهل يعني الأب والأم أنه يشتغلوا، بسبب عملهم الطويل ودوامهم الطويل بيهملوا أولادهم، فشو بتقلن كلمة للأهل أنه لو كنتوا عم تشتغلوا هل هذا عذر أنه تتركوا أولادكم لمواقع التواصل أو للإنترنت؟
1: مع تقديرنا أهمية العمل بالنسبة للأب، أو إذا كانت الزوجة عم تشتغل وتساعد زوجها وعيالها في ضمن الحلال حتى يعني يعفوهم ويستروا عليهم ويأمن لهم النفقة الواجبة، مع تقديرنا لهذا الأمر لا ينبغي من الأب ولا من الأم أن يغفلوا أمر التربية. إذا كانت نيناتهم عم يشتغلوا ودوام طويل، مين عيهتم بالأولاد؟ مين عيرعى أمر الأولاد؟ هل بكفي أنه تشوفهم لما ترجع من شغلك وعملك وهني نايمين؟ ولما تستيقظ أنت يكونوا هن سبقوك على المدرسة مثلا، أو إذا أردت تشوفهم أو تراهم تجتمع فيهم يوم السبت أو الأحد بيكونوا هن مشغولين وأنت كمان مشغول، عليك تراكم شغل أو عندك زيارات أو في مين يزورك، وتكاد لا تجلس معهم لا على طعام ولا على غيره، حتى في صلاة الجماعة يكاد هؤلاء ما بيصلوا جماعة مع بعضهم، يعني الأب والأم ما بيصلوا مع أبنائهم جماعة. هذا الحال اللي وصل إليه كثير من الناس في هالأيام، ومع ذلك البعض بيقول لك هذا شيء عادي وما عم نلحق وطول بالك علينا وعلينا ديون، وأنا عم بسعى لأمر أولادي لبعدين بدي جيب بيت لابن ابني من هلأ. النتيجة عم تطلع بالأولاد، بيطلع الولد غالبا في كثير من الأحيان بيطلع عاقا لأبويه، ما بيحترمهم، ما بيتقدم معهم، بيأذيهم والعياذ بالله رب العالمين، وبيطلع من البيت ايمت ما بده، بفوت على البيت مين ما بده، وما في يحكي معه الأب. لذلك منقول للأهالي مع اهتمامكم بجلب النفقة والعمل حتى تنفقوا على أولادكم وتدخلوهم مدارس أو تطعموهم وتشربوهم وتكسوهم، ما تهمل أمر التربية وما تهمل أمر أن تجلس معهم وأن تتشاور معهم وأن تؤدبهم وأن ترشدهم وأن تعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ترك الأم وترك الأب هذا الأمر، الاهتمام بالأولاد من حيث الدين، بيؤدي إلى هذه النتائج اللي عم نسمع عنها. لأنه ليس فقط المطلوب من الأب يطعميهم لأولاده، بده يطعميهم ويشربهم، نعم كمان بده يعلمهم الدين، بده يعلمهم الصلاة، بده يعلمهم أحكام الشريعة، يعلمهم الجماعة في الصلوات، يعلمهم كذا يعلمهم كذا مما رغب في ذلك الإسلام. لذلك يعني إعراض كثير من الأهالي عن هذه الأمور تطلع معنا النتيجة مثل ما شايفينا، بيرجع بيطلعوا الأولاد بيكبروا وبيرجعوا بيتزوجوا وبيعملوا كمان نفس الشيء مع أولادهم، جيل بعد جيل جيل بعد جيل، وبيصير معنا هذه الفوضى والبعد عن تعاليم الدين. ولكن الحمد لله شفنا في فوج عم يطلع جديد عنده إقبال نحو الدين، إقبال نحو العلم، إقبال نحو قراءة القرآن وتعلم اللغة العربية. وشفنا ناس، يعني نحن شفنا ناس من الأهالي وضعوا أولادهم بمدرسة الأمانة ومدرسة السلامة، عم يتشكرونا وعم يقولوا بارك الله فيكم على هذه التعاليم الدينية الصحيحة، تعليم القرآن والدين واللغة العربية في هاتين المدرستين، ونحن عم نتعلم من أولادنا. أكثر من أهالي قالونا نحن عم نتعلم من أولادنا، عم نتعلم منهم الأحكام الشرعية، عم نتعلم منهم كيفية الوضوء. في واحد قال لي عم نتعلم من بنتي أنا كيف أتوضأ، وعم نتعلم منهم كيف يصلي وكيف نصلي جماعة. فعم يطلع جيل الحمد لله عم يعلم أهاليه، عم يعلم آباءه وأمهاتهم. وشفنا كمان بعض الجيل الجديد اللي هو عنده رغبة في الخير وفي طلب العلم والإقبال على أمور الدين، عم بحب يروح يعمل عمرة أو بحب يروح على الحج، وبيحب يروحوا يزوروا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وعم يحيوا هذه العادات الإسلامية ببيوتهم، إن كان ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى الإسراء والمعراج وما شابه ذلك. فالحمد لله فيه يعني جيل، ولكن في كثير من هذا الجيل الصاعد بوادي آخر. لذلك بدنا ننبه وننتبه ونكون كلياتنا على وعي، نبدأ بوعي الأهالي ثم بوعي البقية إن شاء الله.
0: نعم، كمان في ناس كتير أو أهالي كتير بيقولوا أنه نحن ما بنعرف اللغة، مثلا اللغة الإنجليزية اللي هو الولد عم بيتابعها عبر الإنترنت أو عم بيتابع أي شيء تاني. فهل الفجوة الكبيرة بالنسبة للغة أو بالنسبة لمعرفتهم الأهل بالإنترنت وهالأشياء والعالم الرقمي، يعني شو هي كمان النصيحة اللي بتوجهها للأهالي لو هن ما بيعرفوا لغة أو ما بيعرفوا يشتغلوا على الإنترنت، فما بيعرفوا أولادهم شو عم بيعملوا؟
1: هلأ تحت دعوة أنه الأهالي ما بيعرفوا الإنترنت وكيف بيشتغلوا فيها أو بيدخلوا عليها، أو تحت دعوة لا يتقنون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها من اللغات غير اللغة العربية، منه هذا عذر لنترك الولد من غير تحصين. لو حصننا الولد وعلمناه علم الدين وزرعنا فيه تقوى الله عز وجل كنا منأمن عليه لهذا الولد. لكن نتركه وأن نهمله من غير ما نعلمه علم الدين، من غير ما نحصنه، مثل كالذي يرمي إنسان في البحر ما بيعرف يسبح، عم يتفرج عليه هو عم يغرق. فما بنترك أولادنا ولا بنهملهم. لو تحت دعوة أنه أنا ما بعرف هذا كيف بفتل على الإنترنت وش عم يعمل أو أي لغة عم يتابع، مع ذلك بدنا ننتبه ونستعين بمن يعرف ونشوف أي لغة عم يتحدث فيها مع الآخرين. لأنه اللغة اليوم عم يتحدثوا فيها من بلد لبلد هي غالبا من العربية، بيكون شيء آخر من اللغات. فلو ما أتقننا تلك اللغات بدنا نعرف شو عم يحكي ومع مين عم يحكي. صار اليوم بيشبهوه للعالم أو الأرض كلها بيشبهوها مثل قرية. أنا بقعد في مكان واللي عم يتحدث معه عبر الانترنت بيقعد في بلد والآخر في بلد آخر، يعني بكل بلد بيطلع معنا 10 20 30، كل واحد ببلد بيتحدثوا فيما بينهم على ما يحلو لهم، ما في عليهم رقيب ولا في عليهم من يهتم بهم. الولد بياخد رياحته حيث هواه، والشياطين الجن تشتغل بهم جميعا، والشياطين الإنس بتعينهم، وهن بيقلدوا هذه العادات السيئة. بعد فترة بيتفاجأ الأهل، ابني ما حفظ شيء من القرآن، شفته عم يترك الصلاة، تغيرت أخلاقه، ما بقى عم يتأدب مع أهله، ما بقى عم يسمع كلمة أمه، ما عم يحترم الأكبر منه، صار عم يعمل اللي بده إياه لدرجة بيطلع مع أهل السوق، مع رفقاء السوق بيقلدهم، وحتى بدخل رفقاء السوق معه على بيت أبوه رغما عن أبيه. هذه كلها نتيجة الإهمال، مش هي عبارة عن ساعة وساعتين أهملته فيها وتركته يوم وليلة، هذه إهمال يعني أيام وسنين أدت إلى هذه النتيجة السيئة. فلذلك ما تتزرع أيها الأب أو أيتها الأم تحت دعوة ما بعرف اللغة اللي عم يتحدث فيها مع الآخرين، أو ما عندي إتقان كيف بدخل على الكمبيوتر وبعدين على الإنترنت وأي صفحة وبعدين إذا إنستغرام ولا كذا ولا كذا، إنما الاهتمام بولدك دينيا هذا هو الحصن الحصين. تختار له مدرسة تخاف الله، تختار له رفقاء من أصحاب الخير يخافون الله رب العالمين، وانت اماني بين ايديك بتحافظ انت وياه على صلاة الجماعة، انت وياه على حضور مجالس علم الدين، وبتساعده بدروسه، بتشوف شو عم يدرس، بتسمع له، بتاخد وقت منك وبتفرغ وقت منك لتقعد مع ابنك تسمع له وشو بده استشارات وما شابه ذلك، حتى يحس الولد انه هو في بيئة كلياتها حاضنة له مهتم فيه، بالمدرسة مهتم فيه، أصحابه أصحاب الخير مهتمين فيه، وأهله بالبيت مهتمين فيه. هذه نصيحتنا لوجه الله سبحانه وتعالى.
0: في البعض عم بيسأل أنه هو ابنه مراهق، يعني بدأ فعلا بتقليد سلوكيات عنيفة أو بدأ بإيذاء نفسه، كيف بيتعامل مع هذا الولد المراهق؟
1: يعني بعد ما بيقول المثل بعد ما تنكسر الجرة بده يشوف كيف بده يعالج الموضوع، لكن قبل هذا بيهتم، ولو أدى إهمال هذا الأب والأم إلى هذه النتيجة كذلك ينبغي منه أن يبقى مع ولده وأن يعالج الأمر، لكن بحكمة. أيوة. بده يتصرف مع ابنه بحكمة، ما يتصرف بطريقة عدوانية أو مبنية على عصبية مذمومة ثم بيؤدي هذا إلى نفور الولد، ما عاد يقبل الولد منك ولا عاد يسمع لك، لدرجة قد يترك البيت، قد ينجر إلى رفقاء من السوء أكثر وأكثر. لذلك التصرف بحكمة ضمن تعاليم الشريعة بتؤدي كذلك إلى نتيجة محمودة. يعني مع اهتمامنا بالأصل بالأولاد دينيا، كذلك الدين بيعلمنا كيف منهتم بهم بعد أن وقعوا فيما وقعوا فيه. هذه النتيجة اللي وصلوا لها اللي هي ممنيحة، كيف منعاملهم، كيف منردهم إلى الصواب، كيف منردهم إلى طاعة الله رب العالمين، هذا كله مندرسه بعلم الدين. ما بحاجة نكتب على الإنترنت كيف منربي أولادنا لحتى تطلع لنا عادات أخرى، وكيف منعالج إذا صار مع ابننا كذا وكذا، ما في داعي. إنما ديننا بيعلمنا الاهتمام بهم، وبيعلمنا لو أحد من أولادنا انحرف نوعا ما كيف نحن بالطريق الحكم نرد إلى الصواب وإلى طاعة الله رب العالمين. لذلك استعمال الحكم في هذه الأمور بيؤدي إلى نتيجة محمودة. شفنا من بعض الناس يعني بعد ما أهمل أولادهم وصلوا أولادهم إلى مرحلة فظيعة، ما عرف يتعامل مع ابنه، أخذته الحمية وصار في بينه وبين ابنه مشادات وخصومات، النتيجة خسر ابنه، حمل حاله ابنه ترك وما عاد لا شايف أبوه ولا شايف أمه، وهكذا هذا صار معه هيك وهذيك صار معه هيك وهكذا، فقدوا الأبناء.
0: نعم.
1: وقد يكون بعده الابن بالبيت لكن ما في بين أبوه بينه أي محادثات،
0: ما في وصلة،
1: ما في اتصال ولا وصلة. لذلك الحل هو أن نستعمل الحكمة في هذا العلاج.
0: نعم.
1: بالهدوء، بالصبر، بالسكينة، بالحكمة، بالأمانة الشرعية، على حسب أحكام الدين متعامل معه لهذا الولد، من رغبه برفق، ومن قربه من أصحاب الخير، ومن دله على الخير، ونصبر على ذلك. نتحمل نحن كأهالي مسؤوليتنا. ليش أنتوا أهملتوه؟ ليش أنتوا أهملتوه؟ ليش تركتوه؟ بس مشان المال بدك تشتغل فأهملت ابنك؟ مشان الشهرة والزعامة؟ مشان شو؟ ليش تركت ابنك ما علمته علم الدين؟ ليش أهملته هذا الإهمال؟ على كل من ابتلي بهذا الأمر، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياهم، من ابتلي بهذا الأمر فليعالج الأمر بحكمة على حسب أحكام الشريعة.
0: نعم صحيح، بارك الله فيك، كلام جواهر فضيلة الشيخ. يعني قديش مهم الأهل أنه يتركوا مساحة لأولادهم ليرجعوا لألهم، أي شيء عملوه مثلا أو وقعوا بأغلاط يرجعوا للأهل، ما يخافوا يخبوا. هاي النقطة المهمة،
1: لأنه اللي بتصرف بحكمة يعمل بهذه القاعدة الشرعية. إذا تعين الوقوع في إحدى مفسدتين عدل إلى أخفهما.
0: نعم، يعني ياخده كصديق، الولد ياخد أبوه كصديق، لكن أكيد الأب هو بده يفتح المجال كمان للولد أو الأم.
1: هكذا إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، إن شاء الله يعني يكون هذا في ميزان حسناتكم. كلام درر سمعناها منكم بالنسبة لهذا الموضوع المهم جدا، ينبغي توعية دائما يعني من خلال هذا المنبر. بارك الله فيكم والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا قريشا، فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. لقد بيّن النبي في هذا الحديث أنه سيأتي عالم من قريش يملأ جهات الأرض علما، ففكر العلماء على من ينطبق هذا الحديث، فوجدوه ينطبق على الشافعي رحمه الله لأنه من قريش. أما الثلاثة الآخرون مالك وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله فليسوا من قريش، ففسر العلماء الحديث بالشافعي، والأمر كذلك لأن مذهبه انتشر في الشرق والغرب والشمال والجنوب إلى يومنا هذا. الشافعي كان عالما فقيها محدثا مجتهدا، واسمه محمد بن إدريس. ولد سنة 150 من الهجرة، وتوفي رحمه الله سنة 204. كان رضي الله عنه حسن الصورة حسن الصوت، حتى إن بعض الناس لما يريدون أن يسمعوا قراءة القرآن على الوجه الصحيح الذي فيه ترقيق القلب يذهبون إليه، يقولون: اذهبوا بنا عند هذا الفتى المطلبي، فيجلسون عنده وهو يقرأ، ومن شدة ما يحصل عندهم من الشوق والخوف من الله يتساقطون، يغلب عليهم الخوف من الله، وما ذاك إلا لسر في قراءته. نعم أيها الأحبة، ليس كل قراءة فيها بركة. كان الشافعي رحمه الله من أهل الكشف. ثلاثة من تلاميذه مرة قال لأحدهم: أنت في الحديث، يعني أنت تبقى تشتغل في الحديث، فطلع كذلك وهو الربيع المرادي. وقال لآخر: أنت في الحديد. وقال لآخر: أنت رجل المناظرة، أي أنت قوي في المناظرة. ثم هذا الذي قال له أنت في الحديد وهو البويطي، لما حصلت محنة بعد وفاة الشافعي، الخليفة الذي كان في ذلك الزمن صار يقول للناس: قولوا القرآن مخلوق، وهذا الكلام لا يجوز. بعض الناس خوفا من العقوبة صاروا يقولون، وبعضهم أبوا أن يقولوا. ذلك الذي تكلم عنه الشافعي وقال له أنت في الحديد كان في مصر، امتنع أيضا من القول بخلق القرآن، حتى لا يتوهم أحد من العوام أن كلام الله مخلوق، حتى لا يتوهم أحد أن الله يتكلم بحرف أو صوت، لأن كلام الله ليس حرفا ولا لغة ولا صوتا. فأرسلوه من مصر إلى بغداد مكبلا بالحديد، فتحقق فيه كلام الشافعي رضي الله عنه. ومع ذلك هو ما تزحزح، بل ثبت حتى مات. وأما الآخر فصار قويا في المناظرة، أي إنسان يناظره يقوى عليه. وهذا الأخير يقال له المزني. بعض الجهال يظنون أن العلماء ليس لهم كرامات، إنما الكرامات على زعمهم لأهل الطريقة المتصوفين أدعياء التصوف، وهذا باطل. كل عالم يعمل بعلمه ظاهرا وباطنا فهو ولي، إن ظهرت له كرامة وإن لم تظهر. ولقد كان الإمام الشافعي رضي الله عنه كثير التواضع، اقتدى بالأنبياء عليهم السلام، فالأنبياء كانوا أشد تواضعا مع ما لهم من الجاه عند الله. ومن أمثلة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يصبح الصباح
ويكون دوره في المبيت عند واحدة من نسائه، يقف عند باب غير التي دورها في تلك الليلة، ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يقف عند الأخرى ويقول مثل ذلك، ثم يقف عند الأخرى

التواضع والتعب في خدمة الخلق. حتى سليمان عليه السلام، سليمان الله تعالى أعطاه ملكا عظيما، وأعطى أباه كذلك الملك والنبوة، ومع ذلك رعى الغنم في وقت من شبابه. لذلك الأنبياء لما يدعون الكفار للإيمان بالله كان صبرهم شديدا على الأذى، لأن الكفار كانوا يقابلونهم بالسب والشتم والافتراء، وأحيانا بالضرب. نوح عليه السلام كان يقول لهم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا هذه الأوثان، وكانوا أحيانا يضربونه حتى يغشى عليه. وكذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يحصل له مثل ذلك. الكفار تكالبوا عليه، ومع ذلك ما كان يقابلهم بالمثل، مع أنه أعطاه الله قوة 40 رجلا، بل كان يصبر على أذاهم ولا يقابلهم بالمثل، وإنما كان يعفو عن السيئة. ولولا شدة تواضعه وشدة صبره ما انتشر دينه في جزيرة العرب كلها في ظرف 25 سنة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بالأنبياء، ويرزقنا التواضع وطول الصمت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.

0: أكلك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: A 2 MFM sponsor.
4: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد أحبابنا، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تفتي بغير ما أنزل الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإن الأمانة في العلم أهم من الأمانة في المال بكثير، فينبغي لمن يعلم علم الدين أن يكون محتاطا في كلامه وتعبيره، فينبغي أن يعمل بما قال سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب: العلم ثلاثة، كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري. كثيرا من المصائب في الكلام في أمور الدين تأتي من تجاوز الشخص حده قدره، فيفتي في مسائل جانبية في أثناء تدريسه ليست من أصل الكتاب الذي يدرسه. هذا خطر كبير، لو سأله الطالب ينبغي أن لا يجيب في المسائل الجانبية التي لم يجد فيها نقلا، يقول لا أدري، فيكون سليم لنفسه وسليم الطالب، ولا يفكر المدرس بأنه إذا لم يجب في هذه المسائل الجانبية يستضعفه طالبه الذي يدرسه، لا ينظر إلى هذا. ثم من الأمور المهمة أن اللفظ إن كان الشخص الذي يتلفظ به لا يعرف له إلا معنى واحدا هو تكذيب للدين يجزم بكفر قائله، هذا إن كان يظن أن المتلفظ بذلك اللفظ يفهم أن هذا اللفظ ليس له إلا هذا المعنى الذي هو تكذيب للدين، وإلا بأن كان عنده احتمال أن هذا الشخص الذي تلفظ بهذا اللفظ القبيح أنه يظن أن معناه غير هذا المعنى الشنيع الذي هو كفر لا يتسرع إلى تكفيره. فإن كثيرا من الكلمات في الأصل هي صريحة في الكفر، لكن بعض المتلفظين بها لا يعرفون لها إلا معنى حسنا، يظنون أن ذلك المعنى الحسن هو معناها، وذلك كقول بعض الناس: الله موجود في كل الوجود، وقول بعضهم: لا موجود إلا الله، وقول بعضهم: هو الكل. هذه الكلمات الثلاث معناها الأصلي الذي أراده أول من قالها كفر صريح، لأن معنى لا موجود إلا الله أحد أمرين: الأول أن العالم هو الله، والآخر أن الله هو العالم، وكلا المعنيين كفر صريح. وذلك لأن هاتين الكلمتين من كلمات أهل الوحدة المطلقة، وهذه الوحدة المطلقة هي من جملة مقالات فلاسفة اليونانيين القدماء، كانوا يعتقدون أن العالم هو الله، كانوا يعتقدون أنوار العالم أجزاء من الله. ثم دخلت في أدعياء التصوف الذين يدعون التصوف وهم ليسوا من التصوف في شيء، مثل الحلاج. كذلك كلمة هو الكل على هذا المعنى بحسب الأصل معناه
الله تعالى هو كل الموجودات، أي أن الإنسان والأرض والسماء وما بينهما وما فيهما مجموع ذلك هو الله، جملة ذلك هو الله، كذلك كلمة هو الكل من هذا الباب، الوحدة المطلقة. ثم استمرت في أدعياء التصوف حتى إلى عصرنا هذا. وقد قال أحد الصالحين: مرة كنت في دمشق في مجلس فصار بعض الحاضرين ينشد إنشادا، ثم أتى على هذه الكلمة بيت شعر: فما في الوجود سوى واحد، ولكن تكثر لما صفى. قلت له أنا وصاحب المنزل: هذا لا يجوز. فقال: نحن عندنا الوحدة كاتحاد الثلج بالماء، مراده أن الله كالماء الذي ضمن الثلج، والعالم هو الثلج، والماء الذي فيه هو الله. لكن بعض الناس ممن ليس لهم علم بمعاني هذه الكلمات ظنوها كلمة توافق التوحيد، فهموها على غير وجهها واستحسنوها. على حسب ظن هؤلاء قول لا موجود إلا الله، وقول ما في الوجود إلا الله، وقول هو الكل، على حسب ظنهم إن الله هو خالق كل شيء، المسيطر على كل شيء، هذا الذي يفهمونه. هؤلاء لا يحكم عليهم بالحكم الذي يحكم به على أولئك الأولين. ومن يعرف مقصود أولئك الأولين يقال لهم: هذا اللفظ معناه كذا، كفر صريح لا تقله. تقول له: لا تقل هذا اللفظ لأن معناه كذا وكذا. ثم بعد أن عرف أن معناه هذا الكفر، إن عاد فتلفظ به تكفره. كذلك قول الله موجود بكل مكان في أصله كفر صريح، لكن كثير من العوام يتلفظون به ولا يفهمون معناه الذي هو كفر، يظنون أن معناه أن الله مسيطر على كل شيء، عالم بكل مكان، لا يخفى عليه شيء. لا يفهمون من هذه العبارة أن الله حال في كل مكان، إنما يظنون أن معناه أن الله مطلع على كل شيء، عالم بكل مكان. هؤلاء لا يحكم عليهم بالكفر، إنما يحكم على من يفهم المعنى الأصلي. ثم إن من المهم أن يستحضر المدرس أول ما يبدأ بالتدريس أن مراده إفادة الناس بأمر دينهم لوجه الله تعالى، لا لأن يقال عنه إنه فهيم قوي بالعلم. فإذا استحضر هذه النية أول الدرس يهون عليه أن يقول: لا أدري فيما ليس له فيه نقل، لا أدري لا أدري. ثم يعلم هو أيضا الطلاب الذين يدرسون عليه أن كلمة لا أدري أمر مهم. الإمام مالك رضي الله عنه سئل عن 48 مسألة فأجاب في 6 وقال في البقية لا أدري. هذه ثابتة عن الإمام مالك رضي الله عنه، من جملة من روى عنه أحد أهل الحديث من تلاميذه الهيثم بن جميل. ثم من آداب المعلم والمتعلم التواضع، المعلم يتواضع لمن يعلمهم ولا يترفع عليهم، يكون رحيما بهم وشفيقا، والمتعلم يكون متواضعا لعلمه. هذه من جملة آداب المعلم والمتعلم. ثم إن من المهم
التفكير في حال الذي يدرس على المدرس ومن يحضر مجلسه ومن غير طلبته، فعبارته التي يذكرها في درسه ينبغي أن يفكر هل يفهم الحاضرون معناها كما ينبغي أم لا يفهمون. ما يفهمه هو من هذه العبارة هل يفهمون أم لا، ككلمة المحدود وكلمة الحد، المحدود والحد عند علماء التوحيد الكمية الجرم الحجم مهما كان صغيرا ومهما كان كبيرا، عند علماء التوحيد الجرم هو الحد هو المحدود، العرش محدود وهو أكبر المخلوقات جرما، والهباء الصغير ذاك الصغير الذي لا يحس به الإنسان باليد كذلك محدود لأن له حجما خصصه الله به، كما أن العرش له حجم خصصه الله به، ليس الهباء خلق نفسه على ذلك الحجم بل خصصه به مخصص هو الله، والعرش كذلك ليس هو خلق نفسه على ذلك الحجم بل مخصص خصصه بذلك الحجم. الله الذي ليس حجما خصص الهباء بذلك الحجم الصغير، وهو خصص العرش الذي هو أكبر الأجسام بهذا الجسم الكبير بهذا الجرم الكبير، كذلك ما بين العرش والهباء الله تعالى هو الذي خصص كلا بالمقدار الذي هو عليه، قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار، لأنه الله تعالى أعطى كل شيء بمقدار أي بقدر يعلمه هو. فمن فساد العقل ظن هؤلاء المشبهة أن الله الذي خلق هذه الأشياء كلا منها على مقدار خاص وشكل خاص، أن له شكلا حجما جعل الله بقدر العرش، وبعضهم يعتقد غير ذلك، بعض المجسمة، حتى إن منهم من قال الله تعالى في صورة شاب أمرد، وبعضهم قال في صورة شيخ، إلى هذا الحد من سخافة عقولهم وصلوا في الاعتقاد بالله، ومع هذا يزعمون أن هذا هو الفطرة. نفاة التوسل تقول التجسيم فطرة الإنسان، يخلق عليه أي يخلق على أن الله متحيز في جهة العرش في جهة الفوق، وعلى أنه جسم ملأ العرش. كذبوا وافتروا على الله وهم من أجهل خلق الله. هذا القرآن الذي يقرؤونه ما فهموه، لو فهموا هذه الآية ليس كمثله شيء ما اعتقدوا ذلك، وكذلك لو فهموا قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، لو فهموا هاتين الآيتين ما اعتقدوا هذا الاعتقاد، لأن الآية الأولى نفت عن الله مشابهة أي شيء من العالم، والعالم إنما هو شيئان جرم وصفة الجرم، ثم الجرم نوعان جرم كثيف وجرم لطيف، الكثيف كالإنسان والعرش والشمس والقمر، واللطيف كالريح والروح والنور والظلام. الله تعالى أخبرنا في الآية الثانية بأن هذه الأشياء لم تكن، هذه الأجرام كلها لم تكن بل كانت معدومة ثم أوجدها الله. معنى هذا أن الله تعالى الذي أوجد هذه الأشياء بعد أن لم تكن موجودة، ليس جرما لطيفا ولا جرما كثيفا كيف اعتقده المشبهون أنه جسم كثيف بقدر العرش أو أوسع منه
أو بقدر صورة إنسان، هذا دليل على أنهم ما عرفوا معنى قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا عرفوا معنى الآية الثانية. فينبغي على من أراد أن يذكر أن الله منزه عن الحد وأنه ليس بمحدود أن يفسر للحاضرين معنى المحدود، لأنه إن لم يفهموا معنى المحدود يقعون في عقيدة فاسدة. مثلا عندهم المحدود ما حجمه صغير، فقال المدرس في درسه الله ليس بمحدود، فيتوهم بعض الحاضرين أن الله تعالى شيء واسع جدا ليس جرما صغيرا، فوقع بالتشبيه. السامع الذي لا يفهم معنى المحدود وقع في تشبيه الله بخلقه، صار يعتقد كما تعتقد المجسمة نفاة التوسل أنه جرم كبير بقدر العرش. ولا فرق بين من يعتقد أن الله جرم كبير بقدر العرش أو أوسع من العرش، وبين من يعتقد أنه بقدر حجم إنسان أو أقل من حجم إنسان، لا فرق بين هذا وبين هذا. هذا جرم وهذا جرم، هذا حجم وهذا حجم، هذا جسم وهذا جسم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ورا صف عينك بلاصر فيك أزدل مكانك زغلولي دوماً
1: مستعد
0: شو هيدا نيو نيو زغلولي دوماً
1: مستعد.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. مستمعين الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج Making Ends Meet. هذا البرنامج هو سلسلة من حلقات نقدم فيها إليكم دعماً حقيقياً وأفكاراً مفيدة وحلولاً عملية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في كل حلقة سنناقش طرقاً بسيطة وفعالة تساعدكم للتعامل مع الغلاء، وكيف يمكنكم الاستفادة من المساعدات الحكومية إلى تنظيم الميزانية والبحث عن الخدمات المناسبة لدعمكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مستمعينا الكرام، منرحب بضيفنا الكريم الأخ فادي. أهلا وسهلا فيك أخ فادي.
2: أهلا فيك يا أخت جهاد، وشكرا كثير على استضافتي بهالحلقة الحلوة إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. عنا أخ فادي شوية أسئلة حبينا نسألك عنهم. بتحب أول شيء تعرف مستمعينا عن عملك بالمجتمع؟
2: نعم، أنا بشتغل بضمن المحاسبة، يعني صار لي سنين طويلة بهالمجال. طبعا ضمن يعني بمجالنا في عنا أشياء بتخص بالمحاسبة، بالضريبة، بالبادجيتينج، الميزانيات. كمان نعمل مثل شيء اسمه بزنس بلان، هو ضمن حديثنا اليوم عن الميزانية نحكي.
1: نعم.
2: عنها.
1: نعم
2: نعم،
1: بارك الله فيك. أخ فادي، لو تقلنا ما هي إدارة الميزانية بأبسط تعريف؟
2: باختصار، الميزانية هي بتكون من نوعين، يا أما ميزانية خاصة يا أما ميزانية بتخص البزنس اللي عنده مصلحة. بشكل عام هي إنه كيف أنت تقدر تتعاملي مع المال اللي عندك بشكل معين، بتحديد الإنكم للي حيجي اللي هو المدخول.
1: نعم.
2: وللي المصاريف.
1: نعم.
2: هيدي بتكون مور إنه مانجمنت، يعني كيف تقدري تسيطري عليها.
1: نعم، بارك الله فيك. كيف تبدو الميزانية الواقعية في وقتنا الحالي؟
2: هلا بالوقت الحالي مثل ما عم نشوف في كتير تغيرات. عادة لما الواحد بده يعمل البادجت تاعيته بيطلع على السنوات اللي مرقت من قبل. كيف كانت مصاريفه، كيف كان مدخوله، كيف بدي يحسنها، كيف بده انه يقدر يسيطر على المصاريف اللي عنده اياها بشكل انه يقدر يعمل شو عنده مخطط. دائما المخطط بيكون يا اما شيء مخطط من هون لسنه او لاكثر من سنه.
1: نعم، يعني مثل امور كثيره الواحد المطلوب يخطط لقدام
2: هكذا،
1: وعليه يرجع شوي لورك مثل ما كنت عم
2: صحيح لتشوفي انت الهيستوري تعولي كان كيف كنتي انت وهلا كيف صارت، كيف بدك تحسني.
1: نعم.
2: يعني دائما هي مراحل نمرق فيها، مراحل ان كان بالعمر ولا بالعمل او بالدراسه كله يختلف.
1: نعم أكيد. نعم. طيب شو هي المصاريف اللي المطلوب نحن نعطيها الأولوية؟
2: طيب هلا إذا عم نحكي على صعيد شخصي تختلف إذا كان عندنا نحن مصلحة أو بزنس. هلا كانت على صعيد شخصي طبعا واحد بدي يشوف إنه هلا هو عندي مصاريف. هلا المصاريف اليومية هي كتيرة، كل واحد حسب كيف العيش اللي عايشها، بس ولكن في الأشياء المصاريف هي بتنقسم لاثنين. في عندك المصاريف الثابتة وعندك المصاريف المتحركة. يعني مثلا الأجار يعتبر ثابت.
1: نعم.
2: يعني اشتغلت وين من اشتغلت بدك تدفع الأجار بالأسبوع.
1: صحيح.
2: عندك مثلا التأمين بيضلوا ثابت لفترة سنة إلا إذا غيرتيها للبوليسي، بس هو يعتبر شيء هذا ثابت.
1: نعم.
2: أما المتغير اللي هو بيكون مثلا مصروف البنزين. لما سقتي سيارتك، حسب إذا عندك تشتغل أنت بالأسبوع 5 أيام ولا 7 أيام، هذا متحرك.
1: المسافات يعني اللي بيمشي فيها الشخص.
2: نعم. فهون بيكون واحد عنده القدرة يقدر يعمل شيء اسمه بنسميه كاش فلو مانجمنت. يعني أنت عندك هالكاش بجيبتك، كيف بدك تحافظ عليه، كيف بدك أنه تصرف منه ويبقى معك شيء. إذا عندك شيء بدك تعمله بالمستقبل، انفستمنت، شراء بيت أو سيارة أو أي شيء،
1: أي مخطط يعني.
2: نعم.
1: بده يقوم.
2: نعم.
1: فيه عليه أنه يعمل من قبل شيء مسبق أنه لحتى يعرف كيف بده.
2: صحيح.
1: يقيم شوي من هالمصروف على جنب.
2: نعم. هلأ في البعض شو بيعملوا مثلا، بيقول أنا بدي يكون معي آخر السنة مثلا 10,000 دولار بجيبتي لأعمل شيء أنا ببالي. فشو بيعملوا، بيحاولوا لو أكتر من شغلة، بقول أنا معاشي هالقد إذا ضليت عليه ما حيصير معي هال10,000 بدي هي، فإذا بدي يا أما خفف مصاريفي أو لقيلي شغلة تانية لحتى أقدر أوصل للتارجت الهدف اللي بدي إياه.
1: نعم شيء أكيد. طيب إمتى المطلوب على الشخص إنه يبدأ بإعداد الميزانية؟ من نص السنة؟ من أول السنة؟
2: هلا بالنسبة كبزنس عادة منبلش منلحق شيء اسمه financial year. عنا بأستراليا بتبلش من شهر 7 جولاي لشهر 6 جون.
1: نعم.
2: عادة أكثر الشركات بيعملوا البلانينج والبادجيتينج الميزانية يعني بعد شهر السنة الجديدة، يعني بين شهر 3 و4. هون بيعملوا الميزانيات بيحضروها لسنة الجاي.
1: نعم.
2: بيكون عم يطلعوا كمان شو صار معنا انه بهالفتره هيدي. هيدا على صعيد شركات. هلا على صعيد شخصي فيك تبلشي اي وقت، لما ما ملتزمي انت بالفاينانشال يير، ولكن يمكن المعتاد عالم بلشوا بشهر اول سنه الجديده، عاده بيعتبروا ان هيدي اول سنه انا حبلش من هون لديسمبر لشهر 12، لانه عاده شهر 12 بصير في اعطال وهوليداي وغيره. نعم
1: بارك الله فيك. طيب امتى اللي بيحتاج الشخص لمراجعة او تعديل ميزانيته؟
2: هلا اقل شيء بتكون خلال السنة. لانه لحتى انت تعملي البادجت تاعيتك، وهذا على صعيد بيرسونال، هلا البزنس بيختلف شوي. على صعيد شخصي، من خلال السنة بدك تعملي انت كل اسسمنت انه شو صار معي انا بهالسنة.
1: نعم.
2: هل انا حققت شو عم بيصير ولا لا؟ وفي شيء بينعمل. هلا البادجت هي حقيقة نحن بنعملها هي مقسومة لاثنين، في عندك شيء بنسميه فوركاست، في عندك البادجت. البادجت هي أكتر بتنعمل يا سنتين ثلاثة أو خمس سنين.
1: نعم.
2: الفوركاست بيخليك كل ثلاثة أشهر تعملي أسسمنت. طب أنا كنت عامل حسابي أنه بهالسنة أعمل أول ثلاثة أشهر شو صار معي، هل حوصل للتارجت طوالي ولا بدي أعدل بعض الأمور. فهو الأصح كل ثلاثة أشهر واحد يراجع شو صار معه.
1: نعم بارك الله فيك. طيب أحيانا الناس أو بعض الناس فجأة بيلاقوا أنه المصروف ما عاد حيكفي للأسبوعين لقدام أو أسبوع أو شهر.
2: نعم.
1: ففجأة بيلاقوا حالا وصلوا لأنه صرفوا أكترية المصاري. وين عادة الناس بيصرفوا أموالهم بدون ما ينتبهوا؟
2: هلأ بالغالب أنا اللي شفته، بأنه أنا عندي كتير زبائن بشوف الترانزاكشن الصرف تبعهم عم بيصير في كتير صرف. حقيقة أنا لاحظت بهالسنوات اللي مرقت بالإنترتينمنت، يعني واحد ما عم ينتبه بيكون هلأ بالسوشيال ميديا على تليفونك صار سهر للشراء. يعني بشوف ناس عم يشتروا كتير سبسكريبشن ما منتبهين لهيدي، بعدين بيقول لك أنا شو عم بيشتري وما عارفين شو عم بيصرفوا. بيشتروا مرة بتكون هي فيها كونديشن ما منتبهين لتحت بالخط الرفيع ما حدا بيشوفه.
1: بالعادة هيك بيصير،
2: تعلق من هون لسنة بهالكونتراك، أنه كونتراك مضيتي معنا عقد راحت على سنة وما عارفين. هيدي ما عم ينتبهوا لأبدا، عم يصير في صرف يعني ما أنه لازم أبدا، ما في إفادة منه،
1: ما في حاجة لإله.
2: نعم هكذا. نعم.
1: نعم سبحان الله. سؤالنا هلأ أخفادي، وين بيقدر الشخص يوفر بأشياء صغيرة ولكنها هي بعدين فيما بعد بتبين أنه كبيرة أو بتكون هي مؤثرة؟
2: نعم. هلأ هو بالعادة في ناس بتلاقين عندهم صبر على الشوبينج، أنه لما بدي يشتري شغلة بيعمل بحث كامل لحتى يعرف مين بدي يشتري هالشغلة، وفي توفير حقيقة. يعني أنا بعرف أشخاص صعيب يقضوا شوي وقت، ولكن بتلاقي النتيجة أنه بدل ما يشتري هالقطعة مثلا إذا كانت تياب أو أي نوع من هالمحل، هي بتكون نفس النوعية. يمكن الماركت تختلف.
1: نعم.
2: فيها توفير. هلأ في بعض بيلحقوا البراند نيم، أنا لا بشتري إلا من هالشركة. ما بيلحقوا النوعية، بس عم يلحق الاسم أكتر ما هي النوعية.
1: نعم.
2: فهوني واحد بيوفر أكيد.
1: نعم. لسيما بالشوبينج كل أسبوع بتصير، قد يبرم بين السوبر ماركت المتعددة هلأ، فبيشوف أيه الأرخص وين الأرخص وبيجيبه.
2: نعم.
1: بدل ما يجيب كل أغراضه من مكان واحد، يعني بيجيبه من أماكن متعددة. صحيح. وبهالطريقة بيوفر. ما
2: نعم ما بالضرورة كمان يكون أنه إذا كان المحل السوبر ماركت كبير هو الأرخص، هذه منا قاعدة.
1: نعم.
2: حقيقة منا قاعدة، كده تلاقي سوبر ماركت صغير أسعاره أحسن بكتير.
1: نعم.
2: أوفر. نعم.
1: طيب حاج فادي، ليش بيواجه الكثير من الناس صعوبة بالالتزام بالميزانية؟
2: هلأ هو نحن السنين اللي عم نعيشها اللي مرقت وهلأ اللي عم تصير معنا.
1: نعم.
2: في أمور عم تصير غير متوقعة حقيقة. يعني أول شيء كنا نعرف أنه هيدي عم تضل تقريبا بهالحالة عم تطلع يمكن 0.1%، ولكن هلأ اللي عم يصير بالعالم كله والاقتصاد، فعم في أشياء ما عم نقدر نضبطها 100%. من الصعب جدا فجأة بتلاقي هلأ طلع على الدولارنا كيف عم بيطلع وينزل، والبترول كل يوم شيء
1: نعم.
2: يعني بيتأثر بالعوامل العالمية شو عم بيصير، بيطلع الدولار بينزل البترول، بيطلع البترول بينزل، في عوامل كتير، وعندك الـ unemployment rate والـ interest rate، هذا كله عوامل ما فيك تضبطيها ولا بشكل
1: نعم.
2: يعني هلأ دايما بيقولوا انه الفائدة حتطلع وحتنزل، هذا كله عم بيخلي العالم منهم أكيدين شو بدهم يعملوا. يعني عشان هيك عم تلاقي هلأ البيوت وحركة البيوت عم تتغير من وقت لوقت.
1: نعم صحيح نعم. عم بتزيد كتير بشكل كبير،
2: لأنه في عبء، في عبء على العائلات، يعني ما عم بيقدروا بقى يدفعوا الدفعة المطلوبة منهم.
1: نعم.
2: بنفس الوقت الأجارات منا كمان سهلة.
1: صحيح.
2: يعني الواحد احتار بين هون وبين هون.
1: نعم نعم سبحان الله. طيب حاج فادي، ليش بتبقى الميزانية مهمة حتى عند محدودين الدخل؟
2: الميزانية مهمة جدا، أنا بشوفها بطريقة يعني أنت تخيلي نفسك عم بتسوقي سيارة وأنت ما بتشوفي. الميزانية هي بتعطيكي مثل جايد لاين.
1: نعم.
2: أنت ماشي على الطريق اليوم بتلاقي في ترافيك، في عندك ساين، في عندك دبل لاين، هذا كله بيعطيكي كيف بدك تسوقي سيارتك. الميزانية مهمة جدا. نعم. جدا. من دون ميزانية ما حتوصلي للي بدك اياه، وحيصير في صرف وأنت ما عارف حالك على شو عم تصرفي، فهي أساسية. وأنا بنصح الشباب خصوصا، أنا بشوف كتير زباين من وقت لوقت، الشباب مطلوب يعملوا هالميزانية هيدي أساسية بحياتهم، لأنه الصرف تعولهم يعني أنا عم شوفه منه يعني كتير زائد. فمطلوب يفكروا لقدام.
1: يعني خصوصا هون كلامنا عن الشباب.
2: نعم.
1: اللي لاسيما اللي بيشتغلوا بتلاقيهم أنه ينصرف ثلاث أرباعه قبل ما يجي وقت المصروف الآخر أو المعاش اللي بعده.
2: نعم.
1: يعني هون كيف بدنا نوجه الشباب لحتى انه يتحكموا بهالامر؟
2: هو على فكره الماركتينج بيعملوا ستدي انه تو تارجت اي نوع من الاعمار، والشباب على طول هن بالفرونت لاين. يعني مثلا بدي نزلوا تليفون، مين حيطلعوا؟ ما حيطلعوا على واحد كبير بالعمر منه مهتم، بيطلعوا على الشباب. هن اللي بيعملوا السيل، هن بيخلوا يعني هن بيكون اول مرحله البرودكت لما تتصنع، هيدي بسموها سايكل، هي كلها هيدي مراحل. فالشباب هني بيك تاركت بهالشغلات، التكنولوجي الشباب نمبر وان.
1: نعم.
2: فعشان هيك هلا الواحد هلا بنعرف التكنولوجي والتليفون حلو وعلى طول بيعملوا ابديت وهذا نحن بنعرفه، ولكن بدك كمان تعمل مانجمنت انه طب هذه التكنولوجي في شيء بنسميه نحن فاليو ادد او نون فاليو ادد، يعني اذا انت جبت شيء طيب شو انا هذا شو حستفيد منه؟ هل هو حيزيد شيء الانكم تعولي من وراء مدخولي ولا لا، ولا هو نفس الشيء؟
1: نعم.
2: هذا بيأثر.
1: نعم.
2: يعني كلفة بس ما عم تستفيد منها.
1: نعم.
2: واليوم للي بشوفه أكتر العالم بيحاولوا أو الشباب بيركضوا على السيارات، يعني بفوتوا حالهم بأمور فاينانس ودين وهي كلها سيارة.
1: هن بالغنى عنا.
2: هي منا انفستمنت لحياتها، ما كانت شيء اسمه انفستمنت.
1: نعم.
2: هذا نوع من البادجت، حتى لو بنحكي شوية لحنا بالانفستمنت، لأنه السيارة بس تشتريها دور بينزل حقها.
1: نعم صحيح.
2: هذا بالغالب. نعم.
1: نعم. لسيما أنا كمان عم أحكي من هالباب لأنه عندي شاب أنا بالبيت بعد، فمجرد ما إجا المعاش يعني يمكن ثلاثة أرباعه بينصرف فترة قصيرة.
2: نعم.
1: على شراء تياب، على شراء هيك شغلات، أو مجرد ما نزل تليفون الحديث بده يشتري دغري بوقته. هلأ يمكن هيدا بينفع مثل ما كنت عم تقول حاج فادي بالأول، أنه قد أشخاص بيكون شغلهم كله معتمد على التليفون.
2: نعم هكذا صحيح. هلأ كمان في شغلة الشباب بحبوا كتير الأكل اللي سموه التيك أواي.
1: نعم.
2: يعني صارت كأنه هبت، وهلأ في عندك أنه صار أمور ساري بيجي الدليفري على البيت اللي عندك.
1: نعم.
2: فالواحد لا يجرب أكل البيت أول شيء، أوفر.
1: نعم.
2: وأطيب.
1: نعم. أو مثل ما قلت بيعمل ميزانية لحاله انه بهالاسبوع مثلا كم مره بده ياكل برا.
2: صحيح.
1: وقديش بده يوفر.
2: نعم.
1: طيب اخ فادي، شو هي المشكلات اللي بتنتج عن عدم وجود ميزانيه؟ يمكن كتير.
2: هلا الواحد هلا قد واحد يكون عنده كتير متطلبات. يعني الميزانيه تاعيته ما بقى تزبط انه يعمل ميزانيه، يعني صار في عنده حاطط على اللائحه تاعته شو 30 شغله بيعملهم وعم بيعملهم، بقول لك أنا ما فيني نعمل ميزانية لأنه أصلاً ما عم تكفي الميزانية تعيته شو عم فوت المدخول. هون بصير في خربطات، بقول لك ما بدي أعمل ميزانية خلص، شو عم بيصير معي؟ اللي بيجي بيطلع وما فرق معي وخلص أنا ماشي. كل يوم يومه. هلأ هيدي من العوامل. هلأ كمان إذا كان المدخول منه كافي بيقول لك إنه الشخص طب ليه بدي على الميزانية، أنا أصلا مدخولي ما عم يكفي. طبعا في هون المساعدات بهالبلد عنا السنتلينك وما غيره، إذا الواحد بحاجة طبعا في قدم، في عدة دفعات هني بيقدموها،
1: ولكن مساعدات يعني لألون
2: مساعدة إذا الواحد محتاج. طبعا في كتير مساعدات هون، يعني حتى الدراسة بتتغطى عن طريق الهيكس وهالأمور هيدي، ولكن نعم يعني هيدي الواحد مطلوب إنه يكون عنده ميزانية أقله يعني لو أسبوعية، لو نعم. أسبوعية
1: نعم شيء نعم. أكيد شيء أكيد، لأنه إذا بيعمل ميزانية لسيما إذا كان مثلا بده يشتري، حاطط هدف قدامه بده يشتري بيت، بده يشتري سيارة، بده يشتري شيء، أكيد بده يعمل له ميزانية لحتى يقيم شيء على جنب.
2: نعم ما في حدا ما عنده هدف، كل واحد تسأليه عنده هدف. يمكن تشوفي بعض الأشخاص بقول لك هذا منه مهتم، ولكن لما تسأليه بيكون عنده هدف. بس ولكن بعض الأحيان ما عارف كيف يحطهم على الورقة والقلم، كيف بده أوصل وشو بدي أعمل. عشان هيك الأكاونتنت يمكن بفي ساعد، أو الولد يحكي مع الأهل، الأهل عندهم خبرة بالحياة، خبرة الحياة مهمة جدا.
1: نعم يعني برأيك مثلا أنه الشاب إذا خصوصا كان عم يشتغل بيقدر يروح عند لعندكم مثلا لعند حضرتك، نعم. وتقعد أنت وياه وتشرح له وبتقدر تساعده أنه لحتى يقدر يصمد،
2: صحيح صحيح،
1: أو كيف يتعامل بالمصروف أو بالمدخول اللي عم يجي.
2: هلا نحن طبعا فينا نساعد أنه نحدد له شو مصاريفه وكيف شي في كيف يوفر يعني بعض الأمور.
1: نعم.
2: وفي أشياء تانية بتكون عليه هو يعني يعرف منين عم بيشتري الأغراض تاعته الأسبوعية أو الأشياء الثابتة. نعم نعم
1: نعم. طيب حاج فادي، شو هي الأخطاء الشائعة بالميزانية اللي بتزيد من التوتر؟
2: لما تهون تعلي التارجت تعولك الهدف، تقولي أنا بدي صمد هالسنة 100,000، هون بصير في في في ضغط نفسي، وبصير الواحد بدي يشتغل شو ما كان وشغلة تانية وتالتة، وقد تأثر على أمور تانية، أمور عائلية، على الصحة. فهون الواحد يكون شوي يعني يكون يعني يحدد الهدف تعوله، ما يكون كتير يعلي، ما يعلي نعم. السقف كتير لحتى ما يقدر
1: يقوله بشي معقول.
2: نعم يعني مثل هلأ يعني شغلة بسيطة، يمكن الواحد يكون عنده امتحانات هلأ بالير 12 بقول لك أنا بدي جيب 100، بيحط ستريس عليه كتير. لا قول أنا بجيبها قد، إذا جبت أحسن بيكون أحسن. يعني ما تعلي السقف كتير. بعدين كل سنة بتعمل أسسمنت، تعمل أنت شو صار معي السنة، أنا قدرت جبت أكتر، لكن معلي السقف السنة اللي بعدها مش من الأول الطريق.
1: نعم يحط مبلغ عالي دغري من نعم. بداية المشوار مثل ما بيقولوا. شو هي التحديات اللي بتنتج عن ارتفاع الأسعار وعدم ثبات التكاليف؟
2: نعم هلأ التحديات في عندك، في عندك العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. يعني عم نحكي نحن لوكال بأستراليا أو ناشنال، وعندك الانترناشنال، في عندك عدة عوامل. هلأ حاليا اللي عم نمرق فيها نحن بالفترة في كتير عوامل خارجية عم بتأثر على السياسة الأسترالية شو عم بيحصل بالخارج. حتى منذكر شو عم بيصير، فهيدا بيأثر. وعندك العوامل الداخلية، العوامل الداخلية اللي هي الحكومة.
1: نعم.
2: كيف شغل الحكومة وشو البوليسي اللي عم تنزلهم كل سنة، وشي البادجت تاعتها اللي بيطلعوها كل سنة الميزانية خلال السنة، هيدي فيها عوامل. والقرارات اللي بتاخدها الحكومة بتأثر. يعني مثلا إذا أنت عندك شو مشروع بدك تعمليه، إذا قالوا مثلا نقول عم تدفع ضريبة على هالمشروع بهالسنة نقول 15%، وفتي بالمشروع أم الحكومة غيروا القرار قالوا حيصير 20%، هون في عامل داخلي بيأثر على انت شو عم تخططي.
1: نعم.
2: وبالفترة الأخيرة طبعا كنا نسمع كنا انه بالكونستراكشن بالعمار في كتير اللي في ناس كتير اللي صار معهم مضوا كونتراكت على رقم معين وكل شيء طلع الأسعار، فصار في خسارات كبيرة.
1: نعم.
2: هذه يعني منا بإيدهم. نعم. يعني لو كان عندهم بادجت وعارفين حالهم هيعملوا مصاري أو أرباح، ولكن اللي حصل صار العكس،
1: الغلاء تغير.
2: نعم
1: نعم، لسيما يعني حتى مرقت فترة صاروا ما يعطوا سعر معين لحتى يشوفوا الأسعار برا شو بدها تصير لحتى يعطوا. نعم. اللي مثلا بده يعمر بيت قديش السعر، يعني صارت مثل بيوقفوها.
2: نعم نعم، هو الكونتراكت فيه أنه يعمل كونتراكت، هلا ما حنفوت فيه حتى. نعم. الأمور الأخرى، ولكن هو يعد في عدة أنواع من العقد لما تعمليه مع البلدة أو المعمرجي. نعم
1: نعم نعم، نعم. لسيما اللي هو قليل الدخل، هيدا اللي بقى حيأثر عليه أكتر من غيره.
2: طبعا طبعا طبعا.
1: نعم. طيب أخ فادي، ليش بيستسلم بعض الناس وبيتوقفوا عن إعداد الميزانية؟ يعني يمكن في ناس ببلشوا بالميزانية وبيقولوا بدنا نحط ميزانية، فجأة بيقولوا خلص بيوقفوا.
2: هلا قد تكون أسباب كتيرة، يا أما ما عندهم صبر.
1: نعم.
2: تصير بقول لك طلع بالأرقام هلا شو هذا، خلص شو عم بيصير معي، عم بيصير معي، أو حس حالي يمكن أول أسبوع إنه عم بيحاول يوصل لشيء ما وصل، أم هي جيف أب، قال لك خلص ما بدي أعمل ميزانية. ولكن هو كل واحد عنده ميزانية بدون ما يعرف، كل واحد عنده ميزانية حقيقة، المفروض تكون مكتوبة على الورقة والقلم. ولكن أنت بتفكري هالأسبوع أنا شو عندي؟ إجاني دفعة لابني، أوكي بدفع له إياها، هذه بدفع له، خليني أخرها أدفع اللي قبل أهم. يعني كل واحد عنده ميزانية، يعني
1: مش شرط يحطها على الورقة والقلم.
2: أكيد أكيد، بس ولكن لما أنت بدك تخطط لشيء أكبر يكون عندك إنه منظمة بقى على الورقة والقلم.
1: نعم.
2: شو عم بيصير معي، وشو المدخول، شو البوليس، شو عم بيصير بالبلد، وهذا كله على بعضه. فعشان بدها طولة بال هي حقيقة، ومتابعة.
1: أكيد.
2: مش تعمليها الميزانية وخلص تنتسى، لا بدها متابعة، أنا وصلت وشو فيني حسن. هذه ليه كلفتني مثلا هالسنة مثلا تأمين كلفني مثلا 2000، طيب فيني شوف حدا أرخص برا. هذا كله بدك تعملي شوية مجهود، يعني شوية شغل تلفين لهيدا لحتى تجيبي الشيء المناسب لإلك. نعم
1: نعم، مثل ما حكينا كمان بالأول، قد الشخص مثلا مثل عم تقول إنه قد يكون مع شركة كهرباء عم يطلع عليه كهرباء كتير، بيقول لا نعم. أنا بنقول لشركة تانية قد تكون أرخص.
2: نعم نعم، يعني هذه الكومبيتيشن موجودة يعني، وهذا بالعكس الواحد هذا حسن تصرف يعني، يكون ما انه يعني واحد بقول لك انا ما فرق معي عم بيشتغل، لا لا ما قصدت هيك، هي قصد انه ما هيدا الكهرباء مثلا وهيدي الكهرباء نفس الشيء، روح يعني ميل انت الوظيفه تاعتك الهوم ورك.
1: نعم، يعني احيانا قد يوفر الشخص هو ببيته شو مصروفه بالبيت مثلا، بدل ما اثنين اير كونديشن او ثلاثه او اربعه بالبيت مثلا،
2: حتى المي، حتى اشياء كتير حقيقه.
1: نعم، او حتى اشياء الواحد بيقدر يستغني عنها.
2: نعم.
1: انه هيدي هلا ما انا ضروريه بيستغني عنا لحتى يقدر يوفر شوية مصاري لبعدين.
2: نعم.
1: كيف بيأثر سوء إدارة المال على الشخص؟
2: نعم، هو الإدارة المالية بده يكون واحد شوية منظم، يعني عنده شوية تنظيم إنه أنا كيف بدي أدير المال للي معي. لنقول أنا عندي معي مال حطه بالبيت أو بالبنك أو بأي مكان، طيب كيف أنا بدي أقدر استفيد من هالمال؟ هلا في ناس بياخدوا قرارات مثل هلأ اللي صار، سمعنا الذهب شو صار فيه والبيتكوين وهيدولي كله، يعني هيدي طبعا بيأثر على الواحد كصعيد شخصي. واحد حاطط مئات الألوف أمطار بليلة، يعني في الصبح كله الماركت كراش نزل.
1: نعم.
2: صار شيء منه مزبوط.
1: نعم.
2: هيدا طبعا في يعني هلأ الإنسان هلأ كله بتقدير الله، ولكن بيصير الواحد بده يتحمل. في عادة لما بدي الانفستا هني متعددين الأنواع، في عندك بيكونوا بنسميهم يعني ريسك، في منهم بيكونوا ما بيحبوا ياخدوا خطورة، في منهم وسط، في منهم مفر أما بياخد الخطر العالي.
1: نعم.
2: يعني بيقول لك لا أنا بخاطر بس بعرف حيجيني هالقد من الانفستمنت تعولي اللي عم حطه. في ناس لا على الخفيف.
1: نعم.
2: علي هيك بتشتغل، إذا أنت ما بتخاطر حيكون حيرجع لك قليل، بتخاطر أكتر فيها أكتر ولكن فيها خطورة أكتر بنفس الوقت.
1: نعم.
2: يعني كل شخص له حسب شخصيته.
1: نعم أكيد أكيد.
2: نعم.
1: طيب أخ فادي، شو هي أسهل طريقة للشخص يبلش بإعداد ميزانية؟
2: هلأ بتعرفي سبحان الله قد ما في كتير هالتكنولوجي والآي آي، في كتير أبس بيساعدوك تعملي بادجت حقيقة.
1: نعم.
2: تحددي مصاريفك، ولكن إذا أنت بتعملها بإيدك أو بإيدي بيكون أزبط، لأن أنت بتكون عم تكتبين وعم تعرفين شو هن. يعني ما يكون واحد مثل روبوتك. يعني أنا نصيحة في الواحد يعمل بشكل بسيط أنه أنا أدي مدخولي بكل شهر أو يعملها شهريا حتى.
1: نعم.
2: ما تكون صعبة أسبوعيا تنضبط. أنا بالشهر أدي مدخولي، أنا عندي مصاريف، يعد كل المصاريف تعيته ويرجع يتطلع، طب هيدا المصروف فيني حسنه، فيني نزله لسبب معين مثلا، كيف فيني حسن في هذا المصروف، أي نوع من مكان. يعني قد يكون بترول، قد تقول أنت في هذه البتل ستيشن أسعارها أحسن من هذه، مع الوقت واليومي بتأثر عليك بتجمع. يعني واحد يعمل أسسمنت على مصاريفه أصلا، هلأ شو عنده مصاريف.
1: نعم.
2: هل أنا فيني حسن، فيني غير السبلاي طبعا منين عم جيب، هذه بالبداية يعني بلش من مصاريفه، بعدين بيحدد قديش بده يطلع إنكم.
1: نعم.
2: هل أدي مصاريفي بالأسبوع 1000، لكن أنا مطلوب أشتغل أكتر يطلع أمني يعني أقل شيء 1000 لغطي مصاريفي بلس إذا أنا بدي صمد لسبب لأسباب. نعم
1: نعم سبحان الله. طيب كمان يمكن بيقدر الشخص للميزانية يستغني عن بعض الأمور اللي هو بيصرفها حتى يصمد شوية مصاري مثلا.
2: نعم هلا بنرجع شيء اسمه necessity مثلا. في عندي كتير الانترتينمنت, واحد في يعمل له assessment كل سنة يطلع أنا
1: عم بصرف الضروريات يعني.
2: يعني مثلا عم بروح على الموفي عم هون وهون وهون وهون, طب هيدولي من الضروريات. فالواحد يبلش بالأساسيات, أنا عندي هدول الأساسيات ما فين استغنى عنه. مثلا الأجار بدي أدفعه وين
1: ومدوه. نعم شيء أكيد.
2: ولا بصير على الطريق.
1: نعم.
2: مثلا هدول الأساسيات بيرجع بيشوف قديش معاشه, بعدين بلش يزيد الغير الأساسيات. مثلا أنا حاب روح عطلي سنوية هالسنة, فيني طيب أوكي هدي فين أصرف مثلا هالقدي. فالواحد بلش بالأساسيات.
1: نعم.
2: بيشوف معاشه إذا عم يغطي ولا بده يطلع على شغل تاني. بعدين بيزيد الأشياء الأخرى.
1: نعم. بارك الله فيك.
2: أمين.
1: شو اللي بيساعد الناس على الاستمرار والالتزام بالميزانية؟
2: الاستمرار والالتزام بالميزانية
1: لما بيلاقي عم يطلع مدخول منيح وعم يتصمد عنه.
2: نعم واللي عم يخطط وعم يوصله.
1: نعم.
2: وإذا عمل ميزانية أول سنة ما مشي الحال, برجع تاني بلا خلص بطل بدي أعمل ميزانية, أنا ما عم مشي حال. لأنه في يعني هلا هي إلى أسباب كتير, قد يكون هو عم تنعمل بشكل خاطئ منا صحيحة, يا أما في عوامل كتير عم بتأثر بشكل يعني عم تخليه أنه ما يتزبط. بس هو بالغالب يعني عطول في اختلاف بالميزانية, في variation مثلا ما حيكون 100%. يعني هي كلها اسمها budget, ما هي اسمها شيء تقديري.
1: نعم.
2: الواحد ما لا يضل مواظب عليه, يشوف شو صار معه ويكفي هذا.
1: نعم.
2: مطلوب.
1: نعم بارك الله فيك.
2: أمين.
1: طيب شو هي الأدوات أو حتى الطرق اللي بتخلي الإنسان أو الشخص إدارة الميزانية أسهل عنده؟
2: هلأ هي بترجع على الشخص حقيقة. هلأ في حسب أنا خبرتي مع الزبائن اللي بيمروا لعنا, بترجع هي الواحد أول شيء بدك تتكل على نفسك. هذه الشغلة الأولى. يعني ما تتكل على حدا يعمل لك الميزانية وإنت تيجي تحاول تمشي عليها. أول شيء أنت بتعملها هيدي بتجي من منظار شخصي.
1: نعم.
2: أنت بتعرف شو هن الميزانية تعيتك فبتمشي عليها. طبعا في نحن المحاسبين موجودين لنعطي أي نصائح للزبائن, هيدي موجودة. أي محاسب في يساعدك بتنظيم الميزانية تعيتك أنت وحسب مخططاتك. هو كل واحد عنده مخططات يعني بتختلف من سنة لسنة.
1: نعم.
2: يعني دائما بدك تجدد بالميزانية تعيتك, فيها تجديد
1: أكيد. يعني بيقدر حدا يساعده ولكن هو العضو الأكبر بهالأمر.
2: 100%. نعم.
1: شو هي أول خطوة حضرتك أخفادي وتكون خطوة بسيطة فيك تساعد المستمعين لحتى يبدأوا بالميزانية من اليوم؟
2: طيب الخطوة الأولى اللي أنا ذكرتها من شوي أنه بلش بالمصاريف. يعني واحد يعمل شو عندي أنا مصاريف, وهل هذه المصاريف هي أنا يعني ملزم فيها بحسب حياتي العملية, كيف أنا حياتي الشخصية اليومية. أول شيء بلش بالمصاريف, حط المصاريف كلها
1: المهمة والضرورية.
2: نعم. طلع فيهم حتى المهمين, قول أنا مثلا مثل ما أنا بالسابق أنه عم بدفع أنا هالنوع من المصروف.
1: نعم.
2: طب كيف فيني حسنه؟ يمكن قد يكون قد التلفين لبعض للي بيقدموا الخدمات, وقد بهالكم تليفون قد وفرت انت المال.
1: نعم.
2: يعني اشياء بسيطه فيك تعملها, او حتى ايميل. يعني الواحد شوي بده يشتغل على حاله لحتى ينظم كيف مصاريفه حتكون. مثل ما قلنا في مصاريف ثابته, هيدي الثابته عاده بتكون او مبنيه على عقد ما فيك تغيرها. قد تكون انت ماضي عقد ايجار ما فيك تغيره حاليا, بتقول انا هلا ملتزم فيه لحتى يخلص عقد الايجار, هذا ما فيك تغيره, هذا ثابت لحتى حين موعد تجديده. المصاريف الاخرى فيك تتحكم فيها للي هي المتحركة. مثل ما أن البترول, الأكل, حتى التليفون فيك تغيروا مصاريف. يعني في كتير مصاريف فيك تتحكم فيها, حتى التياب اللي عم تجيبهم, حتى الأدوية كمان. يعني في عندك عدة مصاريف فيك تتحكم فيها.
1: نعم.
2: من هون بتقولي أنا هيدا الإنكم تعولي حاليا هل عم يغطي ولا ما عم يغطي. طيب شو بدي أعمل أنا لحتى إذا ما كان عم يغطي؟ يعني بالغالب واحد يا اما بدي يفتش على شغل تاني ليلي, او اذا كان بالنهار بيشتغل بالليل, او بدي يفتش على شغل تاني.
1: نعم.
2: لمعاش احسن,
1: او تكون مثلا زوجته بتشتغل كمان معه, هيدا بيساعد كتير.
2: نعم. او قد يقول انا بدي اعمل دراسة معينة لحتى حصل جوب, يعني شغل احسن باعلى منصب. يعني ده كله ضمن البادجت تاعتك, الميزانية اللي عم تحضرها.
1: نعم.
2: طبعا تضلك عم تراقب البادجت تاعتك وانت صرب الميزانية, مش انه عملناها وخلص ونحطت بالجارور وبعدين
1: ما نمشي آخر السنة
2: بتلاقي شو صار معي. لا لا لا، كل 3 اشهر عم بقول يعني منيحة ما عملها كل شيء، كل 3 اشهر طلع فيها
1: نعم
2: شو صار عم بيصير وحاول تحسن فيها.
1: نعم، بيشوف مثلا شو صرف، شو بقي معه،
2: نعم،
1: وين صرف أكتر، بيحاول يعدل عليها و... إن شاء الله بتزبط معه.
2: إن شاء الله.
1: بارك الله فيك أخ فادي على الوقت اللي أعطيتنا إياه، وبتمنى تكون هالأمور والبادجت اللي أعطيتنا إياها يعني تساعدت مستمعينا الكرام.
2: يعني إن شاء الله أعطيناهم فكرة نحنا، يعني إن شاء الله أي شيء فيهم يعني يوز، في كتير تولز أونلاين يعني فيك توصلي لها.
1: نعم.
2: وأنا بشكرك كتير على يعني استضافتي بهالحلقة الحلوة، وإن شاء الله بنحكي بأمور تانية في المستقبل.
1: نعم أكيد إن شاء الله تعالى لنا لقاءات أخرى
2: إن شاء الله.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج Making Ends Meet، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات والأفكار والخطوات التي قدمناها لكم. وإن كان لديكم أي استفسار حول هذه المواضيع يسعدنا تواصلكم معنا. ابقوا معنا على تواصل، وتذكروا أن الخطوات الصغيرة ممكن أن تصنع فرقاً كبيراً في إدارة تكاليف المعيشة. شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق. ميتا تطلق أداة جديدة تتيح للآباء مراقبة محادثات أولادهم مع ما يعرف بالذكاء الاصطناعي. أعلنت شركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام إطلاق أداة جديدة تهدف إلى تعزيز رقابة الآباء على تفاعلات أبنائهم مع ما يعرف بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تأتي في ظل تصاعد القلق حول سلامة المراهقين على المنصات الرقمية. وبحسب ما أعلن، تمكن الأداة الجديدة الآباء من الاطلاع على مواضيع المحادثات التي يجريها أبناؤهم مع روبوتات الدردشة دون الوصول إلى نصوص المحادثات نفسها، ما يوفر توازنا بين الرقابة وخصوصية المستخدمين. وكانت الشركة تقدم سابقا تنبيهات للآباء عند تناول مواضيع حساسة مثل إيذاء النفس أو الانتحار، إلا أن التحديث الجديد يوفر صورة أشمل وأكثر تفصيلا. وفي التفاصيل، بدأ تفعيل الخدمة حيث أضيفت علامة تبويب جديدة باسم إنسايتس رؤى ضمن أدوات الإشراف على فيسبوك وماسنجر وإنستغرام، ويتضمن هذا القسم خياراً يعرف بتفاعلاتهم مع الذكاء الاصطناعي، يقدم قائمة بالمواضيع التي نوقشت خلال 7 أيام الماضية. وتشمل هذه المواضيع فئات عامة مثل التعليم والسفر والترفيه ونمط الحياة والصحة والعافية، إلى جانب تفريعات أكثر تخصصاً، ما يمكن الآباء من فهم طبيعة اهتمامات أبنائهم ومجالات تفاعلهم الرقمي. ومن جانب آخر، تشترط ميتا للاستفادة من الخاصية أن يكون المراهقون مسجلين ضمن ما يعرف بحسابات المراهقين، وهي نظام خاص ينفذ ضوابط أمنية أكثر صرامة. وقد أطلقت الخدمة مبدئيا في عدة دول، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والبرازيل، على أن توسع عالميا خلال أسابيع مقبلة. ويأتي هذا الإطلاق في أعقاب ضغوط قضائية وانتقادات متزايدة، بعد أن ألزمت الشركة بدفع 375 مليون دولار في قضية متعلقة بحماية الأبناء الصغار. وفي سياق متصل، أعلنت ميتا تشكيل ما أسمته مجلس خبراء العافية بالذكاء الاصطناعي لتقديم مشورة مستمرة حول تجارب المراهقين

0: في مسعى لضمان بيئة رقمية أكثر أمناً. وفي ظل تزايد الدعاوى القضائية والانتقادات، تبدو هذه الخطوات جزءاً من محاولة الشركة استعادة الثقة وتعزيز معايير السلامة لدى المستخدمين الأصغر سناً. قرأت لكم برنامج أسبوعي يفتح أمامكم نوافذ الفكر والتحليل، حيث نغوص في مقالات المواقع والصحف ونستلهم ما بين السطور، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن قضايا الشرق الأوسط إلى هموم الناس. نختار لكم أبرز المواضيع ونقدم رؤى عميقة. قرأت لكم لأن الكلمة حين تقرأ بصوت مسموع تكتسب معنى أبعد وأثرا أعمق.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: أحبائنا المستمعين، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. تلاوة القرآن حق تلاوته تتطلب من الإنسان أن يتعلم أحكام القراءة، لأن قراءة القرآن لا تؤخذ بمجرد القراءة يقرأ الشخص لنفسه، بل لا بد أن يتلقى القراءة عن

صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن بعض السلف: القراءة سنة متبعة، طريقة توارثتها الأجيال، جيل أخذ عن الجيل الذي قبله أحكام القراءة وأحكام التلاوة حتى تمكنوا في قراءة القرآن حتى وصل الأمر إلى زماننا هذا. فالذي يريد أن يتعلم أحكام القراءة لا بد أن يقرأ على إنسان أخذ القراءة بالتلقي من أفواه القراء وقرأ عليهم وأصلحوا له حتى تمكن في القراءة. هذا الإنسان هو القادر على أن يقرأ غيره القرآن. جبريل عليه السلام كان يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول، والنبي كان يعيد خلفه، كما قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا قرأه جبريل بأمرنا فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءة جبريل. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة أخذوا القراءة كما سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون أخذوا من الصحابة، ثم أتباع التابعين أخذوا من التابعين، وهكذا حتى وصلت القراءة إلينا بالاتباع وليس بمجرد المطالعة. لأن الذي يقرأ القرآن ولم يأخذ أحكام القراءة بالتلقي لا يسمى قارئاً، إنما يسمى مصحفيا، كما قال العلماء: يقرأ في المصحف من غير تلق يسمى مصحفيا. ثم الله تعالى قال كما ذكرنا في أول الدرس: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته من غير تلق لأحكام القراءة. كيف يضمن الإنسان أنه يقرأ القراءة كما أنزل الله تبارك وتعالى؟ فإذن لا بد من التلقي. واليوم نتكلم عن أمر مهم يغيب عن كثير من الناس ممن يقرؤون القرآن، وهو موضوع السكتات، السكتة. السكتة هي قطع الصوت من غير تنفس بنية القراءة، يعني يقطع صوته لبرهة لوقت قصير جدا بنية متابعة القراءة من غير أن يأخذ نفسا جديدا. وهي في قراءة حفص أربع سكتات، يعني في المصحف من أوله إلى آخره تجد في أربع مواضع هذه السكتات على قراءة حفص. أولا في سورة الكهف الآية الأولى والثانية، قوله تعالى:

هنا ماذا يفعل الذي يقرأ القرآن؟ يسكت سكتة لطيفة على الألف من كلمة عوجا، ثم يقول قيما، يعني نقول ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، في سكتة خفيفة على الألف من كلمة عوجا، يعني لو أراد أن يصل القراءة في قراءة حفص، بدل أن يقول ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، بدل أن يصل هكذا القراءة يقف على عوجا سكتة لطيفة فيقول ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. هذا أول موضع في المصحف. وفي سورة ياسين الآية 52 قوله تعالى:

مرسلون. أين السكتة هنا؟ السكتة على الألف من كلمة مرقدنا، يعني يستحسن ألا يصل القراءة، إنما أن يسكت سكتة لطيفة على الألف، يعني بدل أن يقول

بدأ أن يقرأ الآية من أولها إلى آخرها بهذه الطريقة يقف على مرقدنا سكتة لطيفة فيقول من غير أخذ نفس

يسألون، يعني بتعطي شيء جميل للمستمع، أوضح للمعنى، توضح له المعنى. لما يسكت هذه السكتة اللطيفة توضح له المعنى وتعطي شيئا جميلا للقراءة. كذلك في سورة القيامة الآية 27 قوله تعالى: وقيل من راق. هنا في قراءة حفص بدل أن يقول وقيل من راق، لأن النون الساكنة إذا أتى بعدها راء مش الحكم إدغام بلا غنة، تدغم النون بالراء فيقال من راق، ولكن لأجل السكتة على النون يسكت على النون سكتة لطيفة ثم يقول راق، فيقول مثلا وقيل من راق. هذا الموضع الثالث. أما الموضع الرابع في سورة المطففين الآية 14 قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هنا أين سكتنا؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سكتنا على اللام، هذه يقال لها السكتة. وهذه أربع مواضع بقراءة حفص في كل المصحف. نأتي الآن في كلامنا عن السجدات، سجدات التلاوة، وقد أشير إليها على هامش المصحف، وأنت تقرأ القرآن تجد على هامش المصحف علامة أنه هنا سجدة، وهي 14 سجدة، 14 سجدة. الأولى في سورة الأعراف أي 206 عند قول

عند هذا الموضع من سورة الأعراف هنا يستحب للإنسان أن يسجد سجدة التلاوة. وسنتكلم إن شاء الله بعد سرد الآيات سنتكلم عن كيفية سجدة التلاوة. الموضع الثاني من سورة الرعد آية 15 عند

هنا أيضا يسجد عند هذا الموضع. ثم من سورة النحل آية 49 عند قوله تعالى ولله

هنا أيضا يسجد سجدة التلاوة. كذلك سورة الإسراء عند قوله تعالى

يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هنا أيضا يسجد سجدة التلاوة. أيضا من سورة مريم آية 58

الرحمن خروا سجدا وبكيا. أيضا عند هذا الموضع من سورة مريم يسجد سجدة التلاوة. كذلك من سورة الحج آية 18

الطراء. كذلك من سورة النمل أي 25: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. كذلك من سورة السجدة أي 15:

للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كذلك سورة النجم آية 62 فاسجدوا لله واعبدوا. كذلك من سورة الانشقاق آية 21 وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وآخر وحدة من سورة العلق آية 19 كلا لا تطعه واسجد واقترب. هنا أيضا هنا يوجد سكتة. أما في سورة صاد آية 24 فقوله تعالى قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من

0: الصابئ. هنا هذه سجدة عند أبي حنيفة ومالك. فإذا 14 موضع في قراءة حفص عند أبي حنيفة ومالك يوجد سجدة بسورة صاد، وحكم سجدة التلاوة الندب يعني سنة، من فرض من واجبة، إنما هي سنة. فيستحب أن يسجد القارئ، القارئ يستحب له أن يسجد سجدة التلاوة، أو السامع، السامع هو من دخل عليه السماع، يعني هو ما كان يقصد الاستماع، شخص كان مرا ويوجد حلقة لقراءة القرآن وكان متوضئا فسمع شخصا يقرأ آية فيها سجدة، يستحب له أن يسجد. أو المستمع، والمستمع هو الذي قصد السماع، كالذي كان يجلس في مجلس القرآن والقارئ قرأ آية فيها سجدة وهو يستمع إليه، عند ذلك يسجد سجدة التلاوة. متى يسجد؟ بعد قراءة أو سماع آية من آيات السجدة ما لم يطل الفصل عرفا، يعني ما يكون في وقت طويل ما بين سماعه أو قراءته للآية وما بين السجدة. فإن طال الفصل عرفا، صار في وقت فاصل طويل، فاتت ولم تقضى. فإن كان القارئ مثلا أو السامع محدثا يعني منه على وضوء، فتطهر عن قرب سجد وإلا فلا. إذا كان اللي عم يقرأ القرآن شخص ما كان معه وضوء، أو المستمع ما كان معه وضوء، فلما سمع آية التلاوة وقام الناس لسجود التلاوة قام فورا وتوضأ، يسجد سجدة التلاوة. أما لو دخل إلى الخلاء ثم بعد ذلك خرج وتوضأ وطال الفصل من وقت سماعه لآية التلاوة آية السجدة، هنا عند ذلك لا يسجد سجدة التلاوة ولا تقضى، يعني ما في إلها قضاء. وسجدة التلاوة تفتقر إلى شرائط الصلاة، يعني بده يكون الإنسان على طهارة كاملة، ساتر للعورة، مستقبل للقبلة، ويترك كلام الناس مثل عادي شروط الصلاة، وإلى دخول وقتها وهو من قراءة أو سماع آية السجدة جميعها. بعد ما تنتهي الآية يسجد سجدة التلاوة. ولو سجد غير المصلي، يعني إنسان منه بالصلاة قاعد كامش المصحف عم يقرأ، وجب أن يكبر للإحرام ناويا السجود، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ينوي بقلبه أنه يسجد سجدة التلاوة، وندب رفع يديه مع التكبير كإحرام الصلاة، يرفع يديه بمحاذاة أذنيه كما يفعل في الصلاة. ولا يسن لمن قرأ قاعدا أن يقف ليسجد من القيام، لو إنسان قاعد عم يقرأ ما بيوقف بكبر، بل وهو جالس يستقبل القبلة ويكبر وهو جالس ويسجد للتلاوة، ثم يهوي للسجود مكبرا، يعني بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام التي نوى بها سجدة التلاوة يكبر مرة ثانية للسجود، ثم يرفع رأسه مكبرا، بيرجع كمان يقول الله أكبر ويجلس، ويشترط له السلام ولا يشترط التشهد، يعني لا يشترط أن يقرأ التشهد كما يفعل واحد منا في آخر الصلاة، بل يسجد سجدة واحدة ثم يجلس ثم بعد ذلك يسلم، هي سجدة واحدة ليست مثل سجود السهو، سجود السهو في الصلاة سجدتين، أما سجود التلاوة سجدة واحدة. فإن كان في الصلاة كبر للهوي وللرفع من السجود ندبا. إذا كان بالصلاة ما بيكبر للإحرام هون لأنه هو بقلب الصلاة، إنما يكبر للهوي وللرفع من باب الاستحباب. يعني لو كان في الصلاة وكان يقرأ فقرأ آية فيها سجدة، بعد أن يفرغ من الآية يقول الله أكبر، ينزل إلى السجود، يسجد سجدة واحدة ثم يقول الله أكبر ويعود إلى القيام ويكمل قراءته. ويستحب للإمام تأخيرها في السرية، الصلاة السرية يعني اللي هي ما بيجهر فيها بالقراءة. شن الصلوات السرية التي لا يجهر فيها بالقراءة؟ الظهر والعصر. أما المغرب فهي صلاة جهرية، يعني يجهر بصوته. العشاء صلاة جهرية، والصبح صلاة جهرية. أما الظهر والعصر سرية. إذا عم بيصلي صلاة سرية الإمام، يستحب له تأخير السجدة إلى الفراغ من الصلاة لئلا يشوش على المأمومين، بشرط أن يقصر الفصل، لأنه بالصلاة السرية هو عم يقرأ سرا الإمام، المأمومون في الخلف لا يعلمون ماذا يقرأ، فلو قرأ آية فيها سجدة لو نزل للسجود هم لا يعرفون أنه قرأ آية فيها سجدة. قد البعض ينزل إلى الركوع والبعض يرى الإمام فيسجد فيحصل تشويش. فيستحب له إذا كان يصلي صلاة سرية أن يؤخر سجدة التلاوة إلى ما بعد الفراغ من الصلاة، بشرط أن يكون الفاصل قصير. وأما إن كان الشخص غير متوضئ فيسن له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات. يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات. إذا ما كان متوضئا هذا ينوب عن السجدة. يعني لو إنسان ما كان متوضئ وسمع شخص يتلو القرآن فتلا آية فيها سجدة، يستحب له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 مرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم أكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته واحشرنا في زمرة أهله واجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إنك على ما تشاء قدير وبعبادك لطيف خبير. أقول هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله تعالى.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله

0: ارحم ضعفنا يا كريم
1: يا غني
2: يا رب
0: يا الله
1: أنت الغني
0: يا حبيب
1: ونحن الفقراء

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
7: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: مولا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أرحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اعلموا رحمكم الله أنه ينبغي الحذر من كثرة الكلام، فإن كثرة الكلام تؤدي إلى المهالك. كثير من الآفات اللسانية التي تؤدي بالشخص إلى الكفر أو إلى ما دون الكفر من الفسوق سببها اللسان، حتى إن بعض الناس من الرجال والنساء يحصل منهم ذلك ثم يندم أحدهم فيقول: هذه الكلمة كفر أم لا؟ ثم يتبين له أنها كفر أو دون الكفر، فيكونون قد تسببوا لأنفسهم بالوقوع في هذا بسبب كثرة الكلام. فمن تعود تقليل الكلام إلا فيما يعلم أنه خير يسلم من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أكد تقليل الكلام، ومن أحاديثه قوله لواحد من الصحابة لما سأل هذا الصحابي الرسول بقوله: يا رسول الله، من نجاه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، أي احذر شر لسانك وقلل الكلام ولا تكثر. وهناك أيضا حديث مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه عليه السلام قال لأبي ذر رضي الله عنه: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. فمن عمل بهذا الحديث نجا من كثير من الشر والمهالك. فعلى المسلم أن يعمل بهذا الحديث، وألا يبالي إذا حضر مجلسا أن يقول الناس فيه إن أطال الصمت إنه غبي، ولو كان من أهل الفهم لتكلم كما يتكلم غيره. بعض الناس يتكلفون الكلام لأجل ذلك، حتى لا يقال عنه ضعيف الفهم لأنه لا يتكلم. فالذي لا يبالي بذلك ويبقى على طول الصمت فقد نجا وحفظ نفسه من الشر، وما عليه من قول الناس إنه غبي، وإنه لو كان له فهم لتكلم كما يتكلم غيره. ثم إن المسلم الذي يطيل الصمت يقل طمع الشيطان فيه، ويمل الشيطان منه، يقول: هذا لا يتكلم، كيف أمسكه؟ كيف أوقعه؟ فأنتم يا من تعلمتم العقيدة التي كان عليها الرسول والصحابة وتمسكتم بها، احمدوا الله تعالى أن هيأ لكم من يعلمكم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والأحكام، ولم يجعلكم كهؤلاء الذين هم بصورة بشر، ولكنهم يتبعون كل ناعق كما تتبع الغنم ناعقها، كما حصل لكثير من الناس الذين اتبعوا الفرق الضالة إلى الكفر. واعلموا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أشد الناس تواضعا مع ما لهم من الجاه عند الله. ومن أمثلة ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يصبح الصباح ويكون دوره في المبيت عند واحدة من نسائه يقف عند باب هذه غير التي دورها في تلك الليلة ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يقف عند الأخرى ويقول مثل ذلك، ثم يقف عند الأخرى ويقول مثل ذلك، وهكذا يسلم عليه الصلاة والسلام ثم يمضي ثم يسلم ثم يمضي حتى يعم الجميع. وهذا من شدة التواضع وحسن العشرة. الأنبياء من أول نشأتهم تمرنوا على التواضع، لذلك كل نبي من الأنبياء سبق له رعية الغنم، لأن رعية الغنم تمرن صاحبها على الصبر والتعب، لأن الغنم كثيرة التفلت.
الرجل يتعب في رد هذه وهذه، هذه تذهب إلى هذه الناحية وهذه تذهب إلى هذه الناحية وهكذا. كل نبي قبل النبوة سبق له أن رعى الغنم فترة من الوقت، وذلك حتى ينشأ قبل النبوة على التواضع والتعب في خدمة الخلق، حتى سيدنا سليمان عليه السلام الذي أعطاه الله تعالى ملكا عظيما وأعطى أباه داود كذلك الملك والنبوة، ومع ذلك رعى الغنم في وقت من شبابه. لذلك الأنبياء لما يدعون الكفار للإيمان بالله كان صبرهم شديدا على الأذى، لأن الكفار كانوا يقابلونهم بالسب والشتم والافتراء وأحيانا بالضرب. فهذا نوح عليه السلام كان يقول لقومه: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا هذه الأوثان، وكانوا أحيانا يضربونه حتى يغشى عليه. وكان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحصل له مثل ذلك، الكفار تكالبوا عليه ومع ذلك ما كان يقابلهم بالمثل، مع أنه أعطاه الله قوة 40 رجلا. كان يقول لهم عليه السلام في موسم اجتماع قبائل العرب: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويصبر على أذاهم ولا يقابلهم بالمثل، وإنما كان يعفو عن السيئة. ولولا شدة تواضعه وشدة صبره ما انتشر دينه في جزيرة العرب كلها في ظرف 23 سنة، التي هي المدة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه تقريبا. قام وحده ولم يكن في مكة وما يليها من الجزيرة العربية بين البشر مسلم غيره. ثم إنه بما أنه جبل على الصبر والتواضع أثرت دعوته وانتشرت حتى عمت كل الجزيرة العربية في حياته. جزيرة العرب أرض واسعة، اليمن كله عاليه وسافله والحجاز كله، وهذه الإمارات أبو ظبي ودبي وقطر، كل هذا جزيرة العرب. فلولا صبره عليه الصلاة والسلام وشدة تواضعه ما قويت دعوته وانتشرت في جزيرة العرب. الدنيا أول ما جاء الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيها مسلم بين البشر غيره عليه السلام. الخضر عليه السلام كان في البحر منقطعا عن البشر، يقضي ليله ونهاره في البحر. الله تعالى جعل له البحر كالأرض اليابسة لا يختلط بالإنس، وهو نبي قبل موسى عليه السلام. كل نواحي الأرض كانوا يعيشون على الكفر، أهل مصر والشام وأوروبا، وأهل إفريقيا كانوا يعبدون أوثانا شتى، وأهل الهند كذلك. ثم قام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي فنشر الإسلام في جزيرة العرب، ثم الصحابة بعد موته نشروا الإسلام في مصر والعراق وبر الشام كله وطرف الصين. في ظرف 25 سنة من تاريخ الهجرة وصلت الفتوحات الإسلامية إلى هذه المسافة البعيدة، وذلك ببركته عليه الصلاة والسلام. ما صار لنبي من الأنبياء كثرة الأتباع مثل ما صار لنبينا محمد. لذلك في يوم القيامة أهل الجنة يكونون 120 صفا، 80 صفا منهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، و40 صفا أمم جميع الأنبياء الذين قبله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكرمنا برؤيته صلى الله عليه وسلم. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

آمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

فأنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،

نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن شر سمع

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: جويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

كان للأردن في التاريخ الإسلامي دور هام وبارز، ففيه آثار تعود إلى مختلف العصور الإسلامية. فهناك مقام الحارث بن عمير الأزدي، موفد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمير بصرى الشام الذي قتله شرحبيل بن عمرو الغساني حاكم مؤتة. ويقع هذا المقام إلى الغرب من مدينة الطفيلة في قرية تسمى بصيرة، وهنالك سهل مؤتة، حيث جرت أول معركة يخوضها المسلمون خارج الجزيرة العربية في السنة 8 للهجرة. وقد استشهد في تلك المعركة شهداء من خيرة الصحابة، منهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ودفنوا في بلدة المزار القريبة من مؤتة.

زيد بن حارثة الكلبي ابن شرحيل أو شرحبيل ابن كعب ابن عبد العزة ابن يزيد ابن امرئ القيس ابن عامر ابن النعمان الأمير الشهيد أبو أسامة الكلبي سيد الموالي وأسبقهم إلى الإسلام المسمى في سورة الأحزاب وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبه وما أحب صلى الله عليه وسلم إلا طيبا.

ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن حارثة. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا. وعن الحسن بن أسامة ابن زيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من زيد بعشر سنين. وعن أبي إسحاق قال: كان جبلة بن حارثة في الحي، فقالوا له: أنت أكبر أم زيد؟ قال: زيد أكبر مني، وأنا ولدت قبله. وسأخبركم، إن أمنا كانت من طي فماتت، فبقينا في حجر جدنا، فقال عماي لجدنا: نحن أحق بابني أخينا. فقال: خذا جبله. ودعا زيدا فأخذاني فانطلقا بي، فجاءت خيل من تهامة فأخذت زيدا فوقع إلى خديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا أبو فزارة قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة غلاما ذا ذؤابة قد أوقفه قومه بالبطحاء للبيع، فأتى خديجة فقالت كم ثمنه؟ قال 700. قالت خذ 700. فاشتراه وجاء به إليها فقال أما إنه لو كان لي لأعتقته. قالت فهو لك، فأعتقه.

وقد أخبر جبلة بن حارثة قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ابعث معي أخي زيدا. قال: هو ذا، فإن انطلق لم أمنعه. فقال زيد: لا والله، لا أختار عليك أحدا أبدا. قال: فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي.

وعن محمد بن أسامة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: يا زيد، أنت مولاي ومني وإلي، وأحب القوم إلي. رواه أحمد في المسند.

وعن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة على قوم فطعن الناس في إمارته، فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وأن ابنه هذا لأحب الناس إلي بعده.

قال ابن عمر: فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي. فكلمته في ذلك فقال: إنه كان أحب إلى رسول الله منك، وإن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. وعن أبي ميسرة قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد وجعفر وابن رواحة، قام صلى الله عليه وسلم فذكر شأنهم، فبدأ بزيد فقال: اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد ثلاثة، اللهم اغفر لجعفر وعبد الله بن رواحة.

وعن حماد بن زيد لما جاء مصاب زيد وأصحابه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله بعد ذلك فلقيته بنت زيد فأجهشت بالبكاء في وجهه، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى انتحب. فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: شوق الحبيب إلى الحبيب.

كان استشهاد زيد بن حارثة في غزوة مؤتة في جماد الأولى سنة 58 وهو ابن 55، ويقع مقام الصحابي الجليل زيد بن حارثة في بلدة المزار جنوب الأردن التي تبعد حوالي 125 كيلومترا عن مدينة عمان العاصمة رضي الله عنه، وأسكنه فسيح جناته وجمعنا معه في مقام كريم. آمين.

0: بطعم بترجعكن لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
1: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
0: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: You will now listen to a Persian lecture by Dr. Aminuddin Muzaffari from the Afghani community.
7: شنوندگان محترم رادیوی 92.1، در این قسمت پروگرام توجه شما عزیزان را به صحبت عالمانه دکتر امین الدین مظفری به زبان فارسی معطوف می داریم.
8: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسباب و وسائل مغفرت و بخشش گناهان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا مثيل له ولا شكل ولا صورة ولا أعضاء له هو الإله العفو الغفور المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه وأشهد أن

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اليوم إن شاء الله يا أحبابنا حنحكي عن بعض أحكام الطهارة، حنبلش بفرائض الوضوء. لكن أول ما نذكر عن الفرائض والأركان بدنا نبين أمر مهم جدا يا أحبابنا، اللي هو إنه الوضوء فرض عندما فرضت الصلاة، يعني ليس من خصائص أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوضوء. انتبهوا، كان بالأمم الماضية في صلاة وفي عندهم وضوء، وكان صلاتهم بركوع وسجود، وكانوا يستقبلون الكعبة، لأن الكعبة مين بناها؟ بعض العلماء قالوا بناها آدم عليه السلام، وبعض العلماء قالوا بناها الملائكة قبل آدم يعني صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتوضأوا ويصلوا ويتوجهوا إلى الكعبة ويركعوا ويسجدون، ولكن كانوا طبعا يقرأوا أشياء فيها تسابيح وتعظيم لله. أما نحن نقرأ القرآن في الصلاة. فالوضوء هو أول مقاصد الطهارة، أيمتين فرض؟ عندما فرضت الصلاة، لكنه لم يكن في غير هذه الأمة الغرة والتحجيل. شيء الغرة وشيء التحجيل؟ هيدول من خصائص هذه الأمة المحمدية. الله خص أمتنا بخصائص، في شيء بالأحكام وفي شيء بالمزايا. فمثلا أول أمة تدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر أمة من أهل الجنة وأكثر هي أمة سيدنا محمد، ورد في الحديث 120 صف بيكونوا أهل الجنة، 80 صف يعني تلتان من أهل الجنة هني من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتلت الباقي من باقي الأمم. فالغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم روى عنه الإمام مسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء. شو يعني؟ يعني بإطالة الغرة. شو الغرة؟ زيادة شيء مما حول الوجه في غسل الوجه في الوضوء. أنت عم تغسل وجهك القدر الواجب غسله بالوضوء، الزيادة اللي بتزيدها من كل الجوانب في الوجه، هيدي الزيادة اللي بتزيدها على القدر الواجب يقال لها الغرة. وزيادة شيء مما فوق المرفقين والكعبين في غسل الأيدي والأرجل، هذه يقال لها التحجيل. يعني تزيد شيء فوق المرفق وشيء فوق الكعب، هذا يقال له التحجيل، تغسلها مواضع زيادة. وهذه المواضع تنور لهذه الأمة يوم القيامة، فيعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من أمته بهذه العلامة. هذا معنى الحديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء. كمان نحن خصصنا بالتيمم. الأمم الماضية ما كان في عندهم تيمم، نحن في بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التيمم. هلأ شو أركان الوضوء؟ عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فروض الوضوء ستة، يعني أركان الوضوء ستة. كيف عرفنا هالستة؟ الأربعة عرفناهم بالكتاب والسنة، يعني من القرآن والحديث، واثنان عرفناهم بالحديث. وأما الآية قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإذا غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين عرفناهم بالآية كما وردت في الحديث. وأما بالنسبة للنية فعرفنا فرضيتها بالحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري وغيره. وأما الترتيب فعرفناه بحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. هذا الحديث اجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم،
عم يسألوه بشو بنبلش؟ بالصفا أم بالمروة؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام شو قال لهم؟ ابدأوا بما بدأ الله به، يعني بلشوا بالصفا واختموا شو؟ بالمروة. هلا هذا الحديث لو كان هو بالسعي للبدء بالصفا، لكنه عام المعنى للسعي ولغيره. شو قال العلماء يا أحبابنا؟ قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لو كان لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام كان في سبب خاص اللي هو السعي، لكن لفظ عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هلا حنعد يا أحبابنا أركان الوضوء في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وننتبه. هلا البعض قد ما يسمع مثلا قلنا البسملة، أو ما سمعنا عم نقول المضمضة، أو ما سمعنا عم نقول الاستنشاق، لأنه هذه من السنن وإن شاء الله بنذكرها لحالها. هلا عم نحكي بس الأركان اللي هي من تركها ما بيصح منه الوضوء. أما السنن إذا تركها الواحد صح وضوءه، لكن بيكون فاته ثوابها. فشو هي الأركان؟ النية عند غسل الوجه، غسل الوجه والله منفصل فيها إن شاء الله، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، والترتيب. ست أركان حنشرح كل واحد إن شاء الله مع بعض التفاصيل بتتعلق بهذه الأركان. الأول: نية الطهارة للصلاة أو غيرها من النيات المجزئة. وين بتكون النية؟ بالقلب هي طبعا، لكن امتين؟ عند غسل الوجه، يعني مقترنة بغسل الوجه عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. هلأ فيها تسهيل عند الإمام مالك: تكفي النية إن تقدمت على غسل الوجه بقليل، يعني نوى بقلبه بعدين غسل وجهه، صح عند الإمام مالك رضي الله عنه. فالفرض الأول من فروض الوضوء النية، وانتبهوا، لا بد فيه لصحته من نية مجزئة. يعني شو بدي إنه مثلا يقول الطهارة للصلاة مثلا، وما بكف نقولها بلساننا بدون استحضار بالقلب، لأنه النية من أعمال القلب. طب شو بينوي كمان إذا بده؟ بينوي مثلا نويت فرض الوضوء، أو بيقول بقلبه نويت الوضوء، أو ينوي استباحة مفتقر إلى وضوء. انتبهوا لهالمسألة. واحد مثلا نوى استباحة الصلاة، الصلاة شو يا أحبابنا؟ تفتقر إلى وضوء. أو نوى استباحة مس المصحف، فهيدي نية بصح فيها الوضوء وبيقدر يصلي بهيدا الوضوء. هلا والنية يا أحبابنا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه بتكون عند غسل الوجه، يعني مقترنة بغسل جزء من الوجه. يعني لما يصيب المي أول جزء من الوجه بتكون النية وين مقرونة يا أحبابنا؟ بالقلب، تنوي نويت الوضوء. فإذا كانت النية اقترنت مع غسل أول جزء من الوجه كفت تلك النية. ولو غسل جزءا، انتبهوا للمسألة، غسل جزء من وجهه قبل هذه النية، ما كان بعد نوى، ثم نوى في أثناء غسل الوجه، وجب عليه إعادة غسل ذلك الجزء. يعني الجزء اللي هو بلش فيه وما كان ناوي بعد بيرجع بيغسله كأنه ما غسله. أما الركن الثاني فهو غسل الوجه جميعه من منابت شعر رأسه إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، شعرا وبشرا، لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا. هذا الركن الثاني من أركان الوضوء، غسل الوجه من وين لوين؟ جميع الوجه، وحده من منابت شعر الرأس عند أغلب الناس إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، بيغسل الشعر والبشر. وفي استثناءات، بيقول العلماء لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا، حنشرحها. بيقول العلماء الفرض الثاني من فرائض الوضوء غسل الوجه جميعه. شو المراد بالغسل؟ ما يشمل الانغسال، يعني إذا واحد وقف تحت الميزاب، مزراب نقوله نحن، فأصاب الماء وجهه، هذا يسمى انغسالا لا غسلا، هذا بصح وهذا بصح. ويحصل الفرض حتى لو انغمس في بركة بدلك ومن غير دلك، يعني لو كان ما فرك، لأنه في مذهب الإمام الشافعي الدلك سنة
وليس شرطا لصحة الوضوء. فشو المراد لكان بغسل الوجه؟ قال العلماء غسل الظاهر، يعني لا يجب غسل باطن العين، لا يجب غسل باطن الفم، الفم من جوا، كمان الأنف داخل الأنف لا يجب، إنما يسن المضمضة والاستنشاق. طب شو حد الوجه يا أحبابنا؟ موان لوان الوجه؟ قال من منابت شعر الرأس باعتبار الغالب إلى الذقن. شو الذقن؟ مجتمع اللحيين. شو هن اللحيين؟ قال هما العظمان اللذان أسفل الأذن، بيجتمعوا في أسفل الوجه، ويسمى هذا المجتمع تاعهم شو هو؟ الذقن. فإذا هيدا حد الوجه بالطول. من منبت الشعر عند أغلب الناس، ليه عمول عند أغلب الناس؟ لأنه بعض الناس بيكون نابت على الجبهة، وبعضهم بيكون متأخر منبت شعرهم، العبرة بغالب الناس. فإذا من منبت الشعر عند أغلب الناس إلى أسفل الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، هذا بالعرض. أما حده عرضا يعني فهو من الأذن إلى الأذن، يعني الأذنان لا تدخلان في الوجه، انتبهوا، ولا يجب غسلهما، إنما الذي يجب غسله ما بين الأذنين. فما كان ضمن هذا من شعر وبشر يعني جلد فغسله فرض. وننتبه لمسألة قالها الإمام الجويني رضي الله عنه، قال من مدخط من منابت شعر الرأس عادة إلى رأس الأذن، فما كان من هذا الخيط إلى جهة الوجه يجب غسله. هذا من باب التقدير، من قدر أنه نحن مدينا خيطا، فما كان ضمن هذا من شعر وبشر فغسله فرض. ومما يجب غسله ننتبه الغمم. شو الغمم؟ هذا الشعر اللي بينبت على الجبهة، بعض الناس بيكون عندهم شعر نابت على جبهتهم، فهيدولي بدهم يغسلوها مع غسل الوجه، وهيدا خلاف غالب الناس. فهذا الغمم يجب غسله مع الوجه، ليه؟ لأنه نبت في غير محله، نبت في حد الوجه. ولا يجب غسل ما ينحسر عنه الشعر كالناصية، فمن كان مقدم رأسه انحسر عنه الشعر فلا يجب عليه غسله مع الوجه، يعني تأخر منبت الشعر عنده، فهذا ما بده يرجع يغسل لورا ورا، لا، يغسل كغالب الناس، بقدر وان كأغلب الناس ثم يغسل. ومما يجب غسله من الوجه ما يظهر من حمرة الشفتين عند إطباق الفم، يعني لما أنت تطبق تمك شفافك بدون كبسها، فهذا الذي يظهر من حمرة الشفتين تغسله مع غسل الوجه، بخلاف ما لا يظهر عند الإطباق. أما ما لا يظهر عند الإطباق فلا يجب غسله. وننتبه يا أحبابنا الشيء اللي قلناه عن الاستثناء، قال يستثنى من ذلك يعني من غسل الوجه باطن لحية الرجل الكثيفة وباطن عارضيه. شو العارضان؟ الشعر النابت على العظمين جانبي الوجه الملتقيين في أسفله، هذا يقال له عارض. فالعارضان إذا نبت هذان العارضان، كان شعر كثيف، كمان اللحية كان شعر كثيف، كيف نعرف إذا كانت كثيفة؟ الكثيف ما لا ترى البشرة من خلاله. فإذا كانت كثيفة نغسل الظاهر، لا يجب إدخال إيصال الماء إلى باطن اللحية. وأما إن خف شعر اللحية والعارضين وجب غسل الباطن كمان والظاهر. أما الركن الثالث من أركان الوضوء فهو غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. قلنا النية مع غسل الوجه، اثنين غسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن، الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. لو كان عنده شيء زيادة مثل أصبع سادس طلع له فهذا بده يغسلهن مع المرفقين. ليش قلنا مع المرفقين؟ لأنه الآية فيها إلى المرافق، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه كان يغسل مرفقيه ولا يقتصر على ما قبلهما. فنحن يا أحبابنا نغسل المرافق مع غسل اليدين. بيقول العلماء يا أحبابنا ولو قطع بعض ما يجب غسله وجب غسل ما بقي، مثلا أطعوله كفه فباقي إيده هيدي يا أحبابنا موجود غير الكف، فهذا بده يغسله.
ويجب أيضا غسل ما عليهما، يعني ما على اليدين، من شعر ولو كان كثيفا. أحيانا بعض الناس بيطلع لهم شعر كثيف وطويل ومع ذلك بده يغسلوه لو كان كثيف. ويجب غسل الظفر أيضا وغسل الشق. شو الشق؟ أحيانا بيكون ببعض الإيدان في شقوق فيجب إيصال الماء إليها. أما إذا واحد فت بإيده شوكة، فقال العلماء إن استترت وتجاوزت الجلد فلا يجب إخراجها لغسل موضعها، يعني صار تحت الجلد ما بدنا نشيلها، ما واجب علينا نشيلها لصحة الوضوء. وأما إن كانت ظاهرة لم تستتر فيخرجها. هلأ أحيانا الواحد بينجرح فبيصير على الجرح في أشر، هذا قشر الجرح، يكفي غسل قشر الجرح ولا يجب رفعه وإزالته، يعني ما بدي أقبع هذه الأشرة. وأما لو أزاله بعد إتمام الوضوء، توضأ، بعد ما توضأ وخلص قام أزال قشر الجرح، لم يجب غسل ما ظهر. وأما الركن الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حده. الفرض الرابع، يعني الركن الرابع من أركان الوضوء، مسح بعض الرأس. هلأ في مذهب الشافعي رضي الله عنه شو الواجب؟ مسح شيء من شعر الرأس ولو بعض شعره أو جزء من الرأس لو كان عليه شعر، لكن يشترط في الشعر أن يكون في حد الرأس. شو حد الرأس يا أحبابنا؟ من منبت الشعر غالبا إلى النقرة، نقرة القفا. فلو مسح القدر الذي يخرج عن حد الرأس عند مده لجهة نزوله فلا يكفي، يعني لو مسح مثلا الشعرات عند الرقبة فهذا ليس من حد الرأس فلا يكفي. وأما لو حط إيده مثلا المبتلة على رأسه أو خرقة مبتلة بالماء ووصل البلل منها إلى الرأس يكفي، يصح هذا المسح. وأما الركن الخامس غسل الرجلين مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروطه، هذا الفرض الخامس. إذن قلنا النية عند غسل الوجه، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، هلأ عم نحكي عن الركن الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. وما عليهما، يعني إذا كان في شعر أو سلعة، شيء السلعة لحمة زايدة بتكون أحيانا بالساعد أحيانا في الأصبع أو غيرها من الجسم، فهذه لما تكون بالرجل في شيء زائد بده يغسله. كما إذا كان في شقوق بده يغسل هذه الشقوق. أما لابس الخف، يعني لبس الخف المستوفي للشروط، فيكفي مسح الخف بدلا عن غسل الرجلين، وذلك لأنه الخف له شروط. ننتبه يا أحبابنا، مثلا بده يكون الخف طاهرا، ما بده يكون مثلا من جلد ميتة، بده يكون هذا الخف ساترا لظاهر القدم، يمكن المشي عليه بلا نعل لحاجات المسافر عند الحط والترحال ونحوهما. وأما أحكام المسح على الخف ما حنفوت بالتفاصيل الآن، هذا بعض هذه الشروط. هلأ أما غير لابس الخف فلا يكفي له المسح، يعني الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا هو غسل الرجلين أو المسح على الخف. وأما قول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين بقراءة الجر، فقال العلماء هذا الجر للجوار، يعني لمجاورة الرؤوس، فكلمة أرجلكم تقدر عليها فتحة لأنها منصوبة حكما، وفي ذلك توفيق بين القراءتين في قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءتين بالنصب وأرجلكم إلى الكعبين، فيوفق بين القراءتين، بين قراءة النصب وقراءة الجر، واثنيناتهم ثابتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما يكون الخف مستوفيا للشروط كلها ناب المسح عن الغسل. تبهنا يا أحبابنا، وهيدا المسح على الخف رخصة. وأما الركن السادس يا أحبابنا من أركان الوضوء فهو الترتيب، هكذا مش يعني يرتب ثيابه وشعراته، لا، وإنما الترتيب معناه أن يبدأ بغسل الوجه المقرون بالنية، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. فلو ترك الترتيب
بأن قدم شيئا من هذه المذكورات على ما قبله لم يصح. هذه أحبابنا هي أركان الوضوء. أما نواقض الوضوء فبيقول العلماء: وينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني. تبول هالمسألة شو هن السبيلين؟ أي القبل والدبر. فما خرج من أحد السبيلين أي القبل أو الدبر إلا المني فإنه لا ينقض الوضوء عند الإمام الشافعي، لكن ننتبه طبعا يوجب الغسل، إذا خرج منه مني يجب عليه أن يغتسل للصلاة ونحوها. وأما بالنسبة لانتقاض الوضوء فبيقول العلماء: كل ما خرج من السبيلين يعني مثلا البول، الغائط، حتى الريح، فهذا ينقض الوضوء. ومن نواقض الوضوء مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل. لاحظوا العبارة شو فيها ضوابط وقيود ذكرها العلماء. العلماء: مس قبل الآدمي يعني غير الآدمي، مس قبله لا ينقض الوضوء، أو حلقة دبره اللي هي مخرج الغائط، وأما مس الألية لا ينقض الوضوء، ببطن الكف. أما إذا مس قبله أو قبل آدمي بظاهر الكف لا ينقض الوضوء، وهلا حنحكي عن باطن الكف. لما قالوا بلا حائل يعني المس مع الحائل لا ينقض الوضوء، فإذا عبارة العلماء مضبوطة، فنحن بدنا ننتبه كيف نستعمل العبارات. قال العلماء: مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل. مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ناقض سواء كان حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو غيره، من نفسه أو غيره. وباطن الكف هو إذا نحن طبقنا الكفين هك على بعضهم مع تفريق بين الأصابع وكبس وتحامل خفيف، كل شيء ظهر من كفية هذا يقال له ظاهر الكف، أما ما خفي شيء يقال له باطن الكف. فإذا كان الواحد مس بظاهر الكف قبله أو قبل آدمي هذا لا ينقض الوضوء، إنما النقض شو يا أحبابنا؟ بشو؟ بباطن الكف بلا حائل، أما مع الحائل فلا ينقض الوضوء. والسبب الثالث من نواقض الوضوء: لمس بشرة الأجنبية التي تشتهى. لما قالوا بشرة الأجنبية خرج بذلك سنها وشعرها وظفرها، لكن ننتبه ما معناتها بجوز لألنا أن نمس شعر الأجنبية أو ظفرها أو سنها، حرام بلا عذر شرعي. ليش عم نقول بلا عذر شرعي؟ لأنه في أحيانا مثل حكيم السنان قد يضطر لضرورة في حالات معينة. وأما لمس ظفرها حرام بلا عذر لكن لا ينقض الوضوء، مس سنها هذا حرام بلا عذر ولكن لا ينقض الوضوء. وأما الأجنبية فما المقصود هم بس أن تكون مثلا من فرنسا أو نحو ذلك؟ لا، وإنما من لا يحل له مسها. هذه الأجنبية أمتين لمس بشرتها ينقض الوضوء؟ إن كانت تشتهى عند أهل الطباع السليمة. فلمس بشرة الأجنبية مع كبر لكل من اللامس والملموس. شو المراد بالكبر يا أحبابنا؟ يعني بلوغ حد يشتهى فيه أو تشتهى فيه بالنسبة لأهل الطباع السليمة. فلو لمس الرجل امرأة بلا حائل، وهذه طبعا كان اللمس متعمد أو غير متعمد، بشهوة أو بغير شهوة، انتقض وضوءهما. هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. وهم ننبه يا أحبابنا أن الخلاف بين الشافعي وغيره بالنسبة لانتقاض الوضوء بالنسبة للمس بشرة المرأة الأجنبية، ولم يختلفوا في أن هذا بلا عذر مع التعمد حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أصافح النساء، وقال: واليد تزني وزناها البطش أي اللمس. فكلياتهم اتفقوا على أن هذا حرام، ولكن اختلفوا هل هذا ينقض الوضوء أم لا. ففي مذهب الشافعي هذا ناقض للوضوء، إن كان بشهوة أو بغير شهوة هذا ناقض
للوضوء. والسبب الرابع من نواقض الوضوء زوال العقل، يعني التمييز، مثلا جن أو صار معه الصرع أو نام، فإذا نام انتقض وضوءه بالنوم، إلا نوم من كان ممكنا مقعدته من مقره كأرض أو ظهر دابة قاعد عليها. فهذا النائم الذي نام ممكنا مقعدته من الأرض فعلى نفس الحال فهذا لا ينتقض وضوءه. أما غير الممكن مقعدته من الأرض، لو نام 5 دقائق فهذا بالنوم انتقض وضوءه. فهنرجع نعيد يا أحبابنا، أركان الوضوء 6 في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. الأول نية الطهارة للصلاة، النية وتكون مقرونة مع غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن شعرا وبشرا، لا باطن لحية الرجل وعارضيه إذا كثفا. الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما. الرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعرة في حد الرأس. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين أو مسح الخف إذا كملت شروط المسح على الخف. الركن السادس الترتيب كما ذكرنا. وأما نواقض الوضوء في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، فبيقول العلماء ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين غير المني، ومس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل، ولمس بشرة الأجنبية التي تشتهى عند أهل الطباع السليمة، وزوال العقل لا نوم قاعد ممكن مقعدته. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: HMFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza.

0: We offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
4: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، يقول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. لقد أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده بنعم كثيرة لا تحصى، ومن جملة تلك النعم نعمة اللسان الذي خلقه الله ليعبر الإنسان به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل مصالح دينه ودنياه. واللسان كما قال عنه الإمام الغزالي: جرمه صغير وجرمه كبير، أي إن اللسان حجمه صغير ولكن المعاصي التي يقع فيها الإنسان بلسانه كثيرة، ومنها ما هو كفر كمسبة الله والعياذ بالله تعالى. فينبغي على كل عاقل أن يستعمل هذه النعمة، نعمة اللسان، فيما يحبه الله ويرضاه، وأن لا يستعمله في الشتم واللعن بغير حق، وفي الإضرار بالناس وإيقاع الفتنة بينهم، وفي الكذب والغيبة والنميمة. وكما أن السكوت في وقته صفة حميدة، كذلك فإن الكلام في موضعه خصلة محمودة. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن جملة ما ينبغي أن يستعمل الإنسان لسانه فيه ذكر الله تعالى. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد مدح الله عباده أولي الألباب الذاكرين بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. فالمطلوب أن يشغل الإنسان لسانه بذكر الله تعالى كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتقديس وغير ذلك من أنواع الذكر. والتقديس هو كل لفظ يدل على تعظيم الله، كالحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام النساء وأكد عليهن التسبيح والتقديس، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتقديس والتهليل، واعقدن عليهن بالأنامل، فإنهن مسؤولات ومستنطقات. رواه البيهقي وابن حبان وأبو داود. يعني عددن التسبيح والتقديس والتهليل بأناملكن، فإنهن مسؤولات مستنطقات، أي أن الله يجعل فيها النطق يوم القيامة، فتتكلم بما كانت تفعله في الدنيا. فالتي تكثر في الدنيا التسبيح والتقديس وتعد بأصابعها تشهد لها هذه الأصابع يوم القيامة.
فتنطق باللسان الفصيح بما فعلت من ذكر الله تعالى، فيكون ذلك سرورا لهذه المرأة المؤمنة. إن الله سبحانه وتعالى يكشف في الآخرة أمورا كانت مخفية عن البشر في الدنيا، فالآخرة دار العجائب والغرائب. فمن ذلك أن الكفار تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بعد أن يختم الله على أفواههم، ثم يرد النطق إلى اللسان كما كان قبل ذلك، فينطق فينفضحون. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أما المسلم الذي تاب من ذنوبه قبل الموت فلا تشهد عليه جوارحه، لأن هذه المعاصي التي تاب منها انمحت، فلا يراها في كتابه الذي يعرض عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيها الإخوة الأحباب، اللسان نعمة من الله، فينبغي على المسلم العاقل أن يكون شاكرا لله على هذه النعمة، بأن لا يستعمل لسانه فيما حرم الله، بل يستعمله في الطاعة وذكر الله. وبذكر الله تطمئن القلوب وتسر النفوس وتنور العقول. فإذا أراد المرء أن يدخل الخلاء يقول قبل دخوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد خروجه يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإذا ركب دابته يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإذا انتهى من وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا دخل المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. أيها الأحبة المؤمنون، والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والجمع بينهما أحسن من الاقتصار على أحدهما. ولا ينبغي أن يترك المرء الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بلسانه وقلبه ويقصد به مرضاة الله. وأفضل الذكر لا إله إلا الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. رواه ابن حبان. ثم بعد التهليل التسبيح، وهو قول سبحان الله، ولو قيل سبحان الله وبحمده يكون الثواب أعظم من أن يقول سبحان الله بدون وبحمده. ومن جملة ثواب كلمة سبحان الله وبحمده أنه تغرس له في كل مرة يقولها شجرة نخل في الجنة ساقها من ذهب، الحبة الواحدة من ثمارها كالجرة لا تفنى ولا تيبس، كلما قطف منها شيء أنبت الله مكانها فتعود الشجرة كما كانت، وهي سبب لتيسير الرزق أيضا، وجبر لما يفوت المؤمن من بعض الأعمال الصالحة
كالذي يقصر في قيام الليل. ولا يشترط أن يعرف الإنسان كم سبح وهلل إلا فيما ورد أنه يقال بعدد كذا. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا بقوله أستغفر الله، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيها الإخوة الأحباب، عليكم بذكر الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويستحب أن يكون الموضع الذي يذكر فيه نظيفا، وأن يكون الذاكر على الطهارة التامة من الحدثين الأصغر والأكبر، مع العلم أنه يجوز لمن كان على غير وضوء أو كان على جنابة أن يذكر الله بقلبه ولسانه، ولكن القراءة أي قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء سواء قرأ قليلا أو كثيرا، حتى لو قرأ بعض آية. ويجوز لهم أي للجنب والحائض والنفساء إجراء القرآن على القلب من غير لفظ، وكذلك النظر في المصحف من غير مس له. ولو قرأوا شيئا من القرآن بقصد الذكر لا بقصد القراءة فهو جائز، كأن يقرأوا عند ركوب الدابة قوله تعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وينبغي على الذاكر أن يكون حاضر القلب متدبرا متأملا لمعاني الألفاظ التي يرددها، ويجب على الذاكر أن يلفظ لفظ الجلالة كما هو، فيقول مثلا الحمد لله مع التلفظ بالهاء، ولا يترك الهاء من لفظ الجلالة فيحرفه. وليتذكر المسلم دوما أن الله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحمد لله أولا وآخرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج جواهر أزهرية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري. تكلمنا فضيلة الشيخ سابقا عن عدة أمور وعن عدة نصائح، وكانت يعني أمور مهمة كثيرة فيها نصائح للمجتمع ولأبناء الجالية الإسلامية. وكان آخر هذا الكلام الذي تحدثنا فيه هو عن موضوع كتم العيوب وستر العيوب، ومن ضمن الكلام كذلك مولانا يعني هيك مرورا تحدثنا عن أمر كمان مهم، ويعني أشرت أنت فضيلتك إلى أهميته في مجتمعاتنا الإسلامية، ألا وهو تحسين الظن.
1: نعم.
0: فلو نتكلم عن هذا الموضوع شوي بإفاضة اليوم.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الحقيقة سيد الكريم، يعني هذا الموضوع من الأهمية بمكان، وموضوع يعني بالغ الأهمية، ألا وهو تحسين الظن. وتحسين الظن من أخلاق الأكابر، من أخلاق الصالحين، من أخلاق المتقين. هكذا كانت عادة الأولياء والصالحين والأكابر أنهم يحسنون الظن بإخوانهم، لأن إساءة الظن تؤدي إلى التقاطع، تؤدي إلى التدابر، تؤدي إلى الوقوع في كثير من المعاصي، تؤدي إلى حصول الاختلاف وحصول التقاتل والتشاحن وما إلى ذلك. فلذلك تحسين الظن هذا أمر بالغ الأهمية نحتاجه في حياتنا، وسنذكر يعني كثيرا من الأدلة. حتى هذه الآية التي ذكرناها، الله قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذا فيه إشارة إلى الأخذ بالأحوط، إشارة إلى الأخذ بالأحوط. زي ما الواحد مثلا أحيانا يريد أن يسلك طريق، وهذه الطريق يعني طريق مخيفة،
0: نعم،
1: وقد يحصل فيها من يسطو عليه ونحو ذلك، وهذه الطريق التي هي مخيفة ليس شرطا أن كل مرة إذا مر من هذا الطريق يخرج له قاطع طريق، لكن بالنهاية ماذا يصنع الواحد؟ لك لا، أنا ما يمكن يطلع لي المرة دي، يمكن يطلع المرة اللي بعديها، فخليني الأحوط وخليني أخذ طريق تاني لو أبعد، بس خليني أخذ إيه؟ طريق السلام.
0: أيوة.
1: إلا إذا تعين عليه أن يسلك هذا الطريق فلا يأخذه وحده، فلا يطرقه وحده، إنما يكون مع رفقة، يكون مع مجموعة، حتى إذا خرج لهم قاطع ونحو ذلك يستطيعون التعامل معه. هذا لأن الإنسان يخاف على نفسه، يخاف على حياته، فكذلك الواحد منا ينبغي عليه أن يأخذ طريق السلامة.
0: نعم.
1: الواحد منا عليه أن يأخذ بالأحوط في حياته، لا أن يوقع نفسه في الخطأ، وأن يوقع نفسه فيما لا ينبغي بدعوة بس بناء على إساءة الظن، وبناء على خواطر تأتي للإنسان فيسيء بها الظن، تكون سببا في إساءة الظن فيتبعها الإنسان فيهلك. فالله تعالى أمر عباده باجتناب الظن لئلا يجترئ أحد على ظن إلا بعد نظر وتأمل وتمييز بين حقه وباطل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذا تحذير بالغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم من إساءة الظن، فإياكم وسوء الظن بعباد الله، فإن سوء الظن بغير قرينة معتبرة حرام، مثل سوء القول. وإساءة الظن هي من المعاصي القلبية، حتى إن بعض العلماء بعض السلف سموها بغيبة القلب.
0: أيوة.
1: زي ما في غيبة اللسان، وهي ذكرك أخاك المسلم بما فيه من خلفه بما يكره، قالوا هناك غيبة القلب. ومثال ذلك مثلا لو الواحد كان واحد قاعد في مجلس في جماعة، ثم هذا الإنسان مثلا فقد غرضا من أغراضه نقودا ونحو ذلك، فليس له أن يظن بواحد بعينه منهم أنه هو الذي سرق ماله. يعني هم مجموعة قاعدين مع بعض وقاعدين كذا، وفجأة مثلا لأنه هناك مال سرق أو ضاعت محفظته ونحو ذلك، شرعا ليس له أن يظن أنه مجموعة قاعدين فيجي كده من بناء على إساءة الظن فيقول فلان مثلا يظن فيه أنه هو الذي أخذ هذا المال ونحو ذلك. فليس له أن يظن بواحد منهم بعينه أنه هو الذي سرق ماله، لأنها ليست قرينة معتبرة، وإنما هو من سوء الظن. أما من ذكر مسلما بما فيه وبما يكره، يعني مثلا فقط حصل في قلبه أنه فلان مثلا من المسلمين فيه شيء، فيه بعض الصفات، هو ما تكلم بلسانه، مجرد شيء يعني جال في خاطره، جال في قلبه، ما دام لم يتكلم فليس عليه شيء. المصيبة أين؟ إذا تكلم بذلك. أما من ذكر مسلما بما فيه وبما يكره في قلبه فقط وليس بلسانه فليس فيه معصية، لأن هذا لا يؤذيه وهو ليس كذبا، فليس ذلك من غيبة القلب التي ذكرها العلماء، وهي إساءة الظن بالمسلم بغير قرينة معتبرة شرعا. يبقى غيبة القلب ما هي؟ إساءة الظن بالمسلم بغير قرينة معتبرة شرعا. هذا هو. زي ما في غيبة اللسان، غيبة باللسان، كذلك غيبة القلب، وهي ذكرك أخاك المسلم، أو إساءة وهي إساءة الظن بالمسلم بغير قرينة معتبرة شرعا، إنما بناء على وساوس الشيطان، بناء على الخواطر التي يلقيها الشيطان في نفس هذا الإنسان ونحو ذلك. فالإسلام يدعو إلى حسن الظن، إلى حسن الظن بالناس، والابتعاد كل البعد عن سوء الظن بهم، لأن سرائر الناس ودواخلهم لا يعلمها إلا الله. نحن لنا الظاهر. إذا إنسان، ليس لك أن تظن بإنسان، أحيانا سبحان الله هذا يحصل كثيرا، تلاقي بعض الناس ماذا يصنعون؟ لك ما شاء الله فلان يعني بسم الله عليه مجتهد في الطاعات، يؤدي النوافل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يترك درسا وكذا. يأتي شخص آخر مثلا، أن تذكر هذا، يأتي شخص آخر وتراه ماذا يقول؟ يقول كلمة: الله يرزقنا الإخلاص.

0: انظروا إلي وما إلى ذلك.
1: وإلا مولانا ليش استخدم هاي العبارة أو لفظ تلفظ بهذه العبارة في هذا الوقت وفي هذا المكان؟
0: هو هذا لخبث في نفسه. هذا لخبث طوية لخبث
1: هون
0: في
1: البعض
0: نفسه.
1: هون البعض بقول لك أنا ما ذكرته، ما قربت صوبه، ما حكيت عليه.
0: هو البعض أحيانا يشتغل بالتلميح لا بالتصريح.
1: أيوة.
0: فيجي مثلا لك فلان فلاني ما شاء الله، ولك الله يرزقنا الإخلاص.
1: يعني هون معناته مولانا أنه كأنك أنت هون عم بتقول للناس أنه
0: ليس مخلصا
1: وانتبه وإياك أنه الشيطان يأخذك لمحل أنه أنا ما ذكرتش، ما قربتش صوبتك.
0: هذا يحصل كثيرا. نعم. لك أنا ما قلتش عنه حاجة. أيوة. سيئة، أنا ما اتكلمتش عنه بسوء. لكن طريقتك وقولك وفعلك والفعل، يعني الطريقة التي تكلمت بها والكلام الذي ألقيته ونحو ذلك، هذا يوهم السامع أنه هذا الإنسان عنده شيء. هذا الإنسان كأنه مرائي، هذا الإنسان ليس مخلصا. وإلا لما ذكرت هذا الشيء، هذا القيد في هذا الوقت عند ذكر فلان أو فلانة؟ هناك شيء في نفسك.
1: نعم.
0: هناك شيء في النفس، فأنت ما استطعت أن تقولها صريحة، فأوهمت الذي أمامك أن هذا الإنسان فيه شيء. بعض يقول لك بس أنا ما أصدتش، ولا أنه كلمة قلتها. نقول له إذن انتبه بعد ذلك.
1: هو هون مولانا هذا الشخص قد يكون أنه بيحاول أنه يعني يتذاكى على نفسه، ولكنه يعرف أنه هو شو عم بيعمل.
0: أكيد. وهو يعني سبحان الله، يعني كيف بيقولوا أنه الشيطان يوقعه. يعني يوقعه في، يعني حتى إذا أحيانا مثلا حتى لا يقال له أنت لما أسأت إلى فلان، أين الدليل على كلامك؟ فهو يقول لك أنا ما أصدتش، أنا ما ذكرتوش بسوء. هو ليه أخذ الكلام على نفسه مثلا؟ لا، الأمر كل منا، يعني زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس.
1: نعم صحيح.
0: يعني مال الناس للناس ومال الناس ومالي.
1: نعم.
0: يعني كل واحد ينظر إلى ما يصلحه،
1: يشتغل
0: كل
1: بحاجة.
0: واحد ينظر. وقلنا كمان وبنعيد ونكرر، هذا لا ينافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك فرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين أن أشتغل بعيوب الناس، وبين أن أنظر إلى عيوب الناس، لا من أجل الإصلاح، لا من أجل يعني مثلا كأن أنظر مثلا في عيوب أهلي، في عيوب أبنائي ونحو ذلك حتى أعمل على إصلاحها، هذا أمر آخر. لكن أن أشتغل فلان وفلانة كذا وكذا وكذا وكذا، هذا يؤدي إلى أي شيء؟ كما كل الذي ذكرناه في الحلقات السابقة، وهكذا هذا يؤدي إلى التنافر، إلى التقاطع، إلى التدابر، إلى التشاحن، إلى البغضاء، حتى إساءة الظن تؤدي إلى هذا، تؤدي إلى التشاحن، إلى التدابر، إلى التقاطع. ليه؟ لأنه خطر على بالي ظن فيه ظنا سيئا، ظنت فيها ظنا سيئا، ثم بعد ذلك الشيطان لا يتركه،
1: لا بده يأجج.
0: أيوة. بيرميله، يعني بيكون عامل زي واحد بيرميلك الخيط.
1: نعم.
0: بيرمي السنارة، يا إما تتعلق فيها زي ما بترمي السنارة بالبحر، بترمي السنارة عشان تصطاد السمك، فلما بترمي السنارة بتيجي السمكة قد تعلق بها، فإذا فتحت فمها وعلقت خلاص سحبتها وجبتها. كذلك الشيطان يرمي مثل هذه الأمور، فبعض الناس يقعون في حباله، عام زي ما كنا منهم السنارة فتعلقوا بها. فالذكي الفطن هو الذي يعمل على الإصلاح، الذكي الفطن هو الذي يعني حتى يعني بعض الصالحين من عادتهم كانوا إذا رأوا، حتى أحيانا يكون رأوا شيء حقيقة بالعين، فيقول لعله كذا.
1: نعم.
0: لعله كذا. يعني حتى شوف مثلا في معصية من المعاصي الكبائر، اللي معصية الزنا.
1: نعم.

0: حتى يشهد يعني يقام على هذا الإنسان الحد ونحو ذلك لابد من هناك من أربع شهود يشهدون أنهم رأوا الفعل وليس مجرد أنه حتى بعضهم يقول أنه لو رؤية مثلا أنت واحد رأى رجل وامرأة عاريان شاف رجل وامرأة عاريان وليست زوجته في حتى لو رآهما على سرير واحد ليس له أن يتهمهما بفعل الزنا بفعل هذه الفاحشة. طب يا شيخ ده أنا شفتهم لعل هناك شيء لعله حصل شيء لعل هناك أمر لعل لعل لعل لعل ليس لك أن تتهمهم بفعل هذه الفاحشة. طيب لو واحد لوحده قال أنا شفتهم عملوا كذا هذا الذي يعني تيجي تدور هو يقام عليه الحد الافتراء القذف ونحو ذلك. فمثل هذا لو فكرنا فيه يعني رجل وامرأة في مكان واحد عاريان وليس لك أن تتهمهما بفعل الفاحشة
1: ما لم ترى بعينك
0: فلما يعني الواحد يفكر في مثل هذا في مثل هذا الأمر هذه المعصية الكبيرة وينبغي عليك التثبت وينبغي عليك يعني أن تنظر في أمور كثيرة.
1: هون مولانا كأن في بالتاريخ في قصة تروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى إلى الصحابة وقال لهم بهذا الأمر أنه ما قولكم إن عمر قال لكم كذا وكذا أنه سمع أو رأى شيئا.
0: نعم.
1: فشو هون
0: سبحان الله كنا مجهزين المرة الماضية نعم
1: يعني هذا ما ذكرته عن نعم هذا الموضوع.
0: فأظن وقتها سيدنا يعني حتى سيدنا علي هو سيدنا عمر تصور عليهم البيت يعني لما سمع كذا فقال له ليس لك ذلك إلا بعد أن يكون هناك شهود ونحو ذلك وإلا فأنت تعاقب. شوف
1: يعني هذا سيدنا عمر
0: هذا يقال لمن مش بس عمر يقال لأمير المؤمنين. يقال لأمير المؤمنين ليه؟ لأنه ليس معك البينة ليس معك الدليل لو أنت رأيت منهما شيء
1: ما عنده شاهد
0: لكن تاني أين الشهود نعم. لأنه هذا يعني حتى يقام الحد في هذا في مثل هذا يحتاج إلى أربعة شهود كما ذكرنا حتى ولو كانوا وقعوا في الشيء لكن ما دام لا يوجد الشهود فهذا يضرأ عنهم الحد. فكل ذلك يبين لنا أنه ينبغي الانتباه ينبغي الأخذ بالأحوط ينبغي أن ينظر الواحد لا يطلق العنان للسانه يتكلم في هذا وفي ذاك. تلاقي بعض الناس يعني لمجرد أنه مثلا رأوا فلان وفلانة يتحدثان مع بعضهما فيبدأ يطلعوا عليهم الإشاعات ويركبوا عليهم الأفلام والقصص والحكايات والروايات لمجرد أن فلانة تطلقت فتلاقي طلع عليها الأفلام والحكايات والروايات والقصص
1: وهذا كثير يعني اليوم بمجتمعنا يعني حصل كثير بمجتمعنا
0: أنه بقى شيء يتسلون به
1: أنه كثير من هذه الأمور فيما بعد تبين أنه كثير من هذه الأمور صحيح. ليس لها أصل من الصحة
0: صحيح صحيح. أو مثلا رجل وامرأة افترقا فيفتري كل منهما على الآخر والعياذ بالله فيقولوا مثلا حتى يعني سبحان الله انظر إلى الناس قديما كيف كان حالهم. يذكر أن كان هناك رجلا كان بينه وبين زوجته شيء
1: نعم
0: فسأله بعض الأشخاص ماذا بينك وبينها وكذا ماذا صنعت ماذا عملت فنظر له وقال له كيف بك يا رجل أتريدني أن أتكلم عن عرضي عن زوجتي ما بك ماذا أصابك. فبعد أن تطلق فجاء إلي هذا الشخص وقال له لا لقد طلقتها ماذا حصل بينكما لماذا طلقتها لماذا كذا. قال له يا رجل اتق الله
1: هذول من الناس اللي هن عم
0: بيتتبعوا قال له يا رجل اتق الله أتريدني أن أتكلم عن امرأة من المسلمين إن لم تكن زوجتي فالآن هي أختي. نعم. صارت أخت لدي
1: سبحان
0: في الإسلام. إن انقطع أمر النكاح وأمر الزواج فبقي،
1: هذا لا يعني أنه
0: نعم يبقى يعني حبل ووصل الأخوة في الله. إنما المؤمنون إخوة. فبتلاقي للأسف النهاردة بتلاقي مثلا لمجرد أنه زوجان لم يتفقا
1: قال لك هي عملت وهو
0: ويفتري عليها والعياذ بالله ويذكرها بالسوء وأحيانا يتهمها في شرفها والعياذ بالله تعالى. ده كله بسببه الانتقام للنفس
1: وإساءة الظن.
0: كل هذا سببه الانتقام للنفس، إساءة الظن،
1: عدم المخافة من الله.
0: نعم.
1: تبارك وتعالى،
0: والتكبر إلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي يعني للمسلم أن يتركها. المسلم حاله وشأنه أنه مقبل على طاعة مولاه، أنه مقبل على آخرته، أنه مقبل على إصلاح نفسه. حال المؤمن والمؤمن الكامل أنه ينشغل بنفسه، إن وجد عيبا فيعمل على إصلاحه، وإن وجد ضررا بين المسلمين، وإن وجد شيئا في المجتمع يعمل على إصلاحه، من غير أن يشغل نفسه أو أن تكون شهوته أن يطلع على عيوب الناس. بعض الناس يقول لك لا، أنا مش أصلي أن أنا أعرف عيوب الناس، أنا بس علشان أصلح وأعمل وكذا. هذا أحيانا هذا من شهوة النفس. شهوة النفس، الإنسان يكون عنده شهوة أن يطلع على معايب الآخرين.
1: نعم.
0: فينظر إليهم بعين التنقيص والتحقير. هذا ينبغي الحذر منه وينبغي الانتباه له. فالإسلام يدعو إلى حسن الظن بالناس والابتعاد كل البعد عن سوء الظن بهم، لأن سرائر الناس ودواخلهم لا يعلمها إلا الله. وسوء الظن يؤدي إلى الخصومات والعداوات، وليس أريح لقلب العبد في هذه الحياة ولا أسعد لنفسه من حسن الظن، فبه يسلم من أذى الخواطر المقلقة التي تؤذي النفس وتكدر البال وتتعب الجسد. الدب تلاقي ناس ظنا سيئا، فبناء على هذا الظن صار يحمل الهموم فوق رأسه، فبتلاقي يتسبب في أذى نفسه وأذى من معه، وباله يتكدر ويصيبه التعب. لك فلان أنا تعبت سئمت الحياة، وتصيبهم الكآبة ويصيبهم كذا، ولا يهنؤون بعيش ولا يهنؤون بسعادة ولا يهنؤون بشيء، لأنهم شغلوا بالهم وشغلوا خواطرهم بغيرهم. لا، بالعكس، لا يوجد شيء أريح لقلب العبد في هذه الحياة ولا أسعد لنفسه من حسن الظن. لذلك تلاقي الإنسان الذي عنده حسن ظن، هذا الإنسان بتلاقيه دائما مرتاح، يعني بتلاقيه حموله خفيفة.
1: نعم.
0: مش قاعد للعداوة ولا يعادي فلان ويعادي فلانة ويعادي هذا ويعادي ذاك. ليه؟ لأن هذه العداوات بيكون حاصلها إساءة الظن.
1: نعم.
0: وهذا الذي يحصل الآن، حتى كثير من خراب البيوت يكون بالأصل أساسه إساءة الظن. كل منهما يسيء الظن في الآخر، فتبنى أمور على هذه الإساءة، تبنى أشياء على هذه الإساءة. فتيجي بعدين لما تتكلم أو مثلا تحاول تحل بعض الأمور نحو ذلك، تجد أنه لا أساس لما ذكر،
1: كله مبني
0: ولا أساس لما ورد ولما روي ونحو ذلك. ليه؟ لأنه كل قائم بالأصل، كان الأمر قائم على إساءة الظن. طيب، لما أنا أكون أحسن الظن، ومعنى أحسن الظن مش معناه أن أنا زي ما بقوله هكون عبيط وهبل وأنه مش فاهم أي حاجة في أي حاجة. لا، الأمر ليس هكذا. إنما يعني ورد عن الشافعي أنه ذكر شيئا عن إنسان الذكي الفطن، فذكر أنه من صفاته هو المتغافل. يعني إيه المتغافل؟ الذي يتغاضى عن يعني
1: عن
0: مش بس لا مش بس يعني هنا شوف متغافل عن أي شيء، مش إنه هو عن إساءة الظن، لا هو إساءة الظن هذه لوحدها مصيبة عظيمة.
1: نعم.
0: لكن المتغافل يعني بيكون رأى أشياء، رأى أمور، رأى حقائق ومع ذلك يتغاضى عنها ومع ذلك يتغافل، أنه هذا لا علاقة له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: لكن هون مولانا، مشان أحبابنا المستمعين اللي عم بيسمعوا، حتى أنه لا يروح البعض أو يفهم أنه التغاضي لا يعني عدم الإنكار وعدم
0: لا علاقة له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: نعم.
0: أو إن رأيته على سوء أنصحه ونحو ذلك، هذا لا علاقة له. نتكلم مثلا في أي شيء، مثلا في التعامل، مثلا
1: في أمور طبيعية،
0: في الأمور يعني العادية. نعم. في الأمور أنا مطلوب إن أنا أخذ الحاجة دي، فهو جاء عمل مش عارف أسل وكذا وحسيت إنه زي يقولوا بيعمل علي فيلم مثلا، ومع ذلك أنا بعمل نفسي عبيط، بعمل نفسي إن أنا مش فاهم، مع إني فاهم، وبكون مثلا فاهم، بيكون هذا الإنسان فاهم كويس جدا وعارف يعني الشخص اللي قدامه.
1: يعني مثلا مولانا بيكون قاعد أوكي، بيمرق من جنبه شخص بيعرفه، ما سلم عليه، هون لا يترك للشيطان انه يدخل ليك
0: شوف
1: مثلا، فليتغاضى.
0: ايوه، ولا وبعدين لا مش بس كده، يعني احيانا قد يسيء الشخص اليه ومع ذلك يتغاضى عنه.
1: نعم.
0: اليس الذي قال لسيدنا علي زين العابدين لما صار يسبه وكذا،
1: وعنك
0: قال
1: أغضي.
0: له اياك اعني، قال له عنك اغضي، انا عارف انك بتكلمني وعارف انك توجه لي الكلام، لكنني أقضي عنك، لا أقابل الإساءة بالإساءة، إنما أقابل الإساءة بالإحسان، وهذا من كمال حسن الخلق أن يرد الإساءة بالإحسان. هو يسيء إليه وهو يحسن إليه، هذا من كمال حسن الخلق. ليس وكمان نرجع له، ليس عبطا وليس لك زي بعض الناس يقول لك مثلا ده هبيله، ده كذا، ده كده درويش، ده مخليها على الله ونحو ذلك وما الى ذلك من الكلمات التي تقال في يعني في مثل هذه الامور، انما بالعكس هذا الانسان هو يريد لنفسه السلامه، يريد لنفسه السلامه، لا يريد ان تتأجج الفتن، لا يريد ان تقوم المعارك، لا يريد ان يرد الاساءه بالاساءه، انما يعفو ويصفح. وهذه صفه. نعم. عباد الله المؤمنين المتقين.
1: هو مولانا سبحان الله يعني حتى الناظر بسير الصالحين والأولياء والعلماء مثل السيد الرفاعي والإمام الشافعي وغيره، يعني لما بيقول أنه نحن قوم، يعني أحدهم لما بيقول أنه نحن قوم قد استوى عندنا المدح والذم، ولما بيقول مثلا كن كالشجرة المثمرة إذا رميت بحجر تعطي أطيب الثمر.
0: سبحان الله، هذه يعني عبارة يعني كان يقولها بعض المشايخ الطيبين لطلابه وتلاميذه، يعني كان يقول لهم كونوا كالشجرة المثمرة.
1: نعم.
0: تضرب بالحجارة ولا تلقي إلا أطيب
1: الثمر.
0: يعني شوف قد أنت تضربها بالحجارة ومع ذلك تنزل لك رطبا وثمرا. نعم. طيبا. كذلك ينبغي أن نكون حتى لو أسيء إليك وكذا وكذا، ينبغي أن يغلب علينا الأخلاق، ينبغي أن تغلب علينا الأخلاق الحسنة، وأن يغلب علينا يعني الخلق الطيب والخلق الحسن ورد الإساءة بالإحسان وما إلى ذلك. فالمسلم بناء على ذلك مأمور بأن يحسن الظن بإخوانه، وأن يحمل ما يصدر عنهم من قول أو فعل على محمل حسن ما لم يتحول الظن إلى يقين. يبقى احنا هنا اتكلمنا اول شيء يعني
1: ظن،
0: مجرد الظن، لكن اذا تحول الى يقين جازم فهناك امر اخر. فالله عز وجل امرنا بالتثبت فيما يصدر من الغي نحونا ونحو اخواننا، فكم اوقع سوء الظن من فراق بين المتحابين.
1: نعم.
0: وقطيعة بين المتواصلين، ولو لم يكن الظن على درجة عظيمة من الخطورة لما أكد البارئ عز وجل على ذلك في كتابه الكريم، وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وصدق من قال من ساء فعله ساء ظنه، ومن حسن ظنه طاب عيشه.
1: حلو.
0: من ساء فعله ساء ظنه، ومن حسن ظنه طاب عيشه. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله عليهم حسن الظن بالناس ونهاهم عن سوء الظن. قد روى السيوطي وغيره أن الصحابة كانوا في مجلس، انظر إلى هذه الحادثة، الصحابة كانوا في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتليت آيات من كتاب الله تعالى، فذرف دمع من في المجلس إلا واحد، إلا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن لم تبكي عينه فإنه بكى قلبه.
1: نعم.
0: قال: إن لم تبكي عينه فقد بكى قلبه.
1: نعم.
0: يعني تليت آيات من القرآن، فحصل هناك أمر، حصل هناك شيء، إنه كل من في المجلس تأثروا، فذرفت دموعهم، يعني نزل الدمع من شدة تأثرهم. فلما إلا عبد الرحمن بن عوف، فلما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، شوف حسن الظن يعلمهم، قال: إن لم تبكي عينه فقد بكى قلبه.
1: سبحان الله.
0: وفي رواية: قرأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لين الصوت، فما بقي أحد من القوم إلا فاضت عينه غير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن عبد الرحمن بن عوف فاضت عينه فقد فاض قلبه. لذا فقد سار السلف الصالح على هذا النهج القويم، وطبقوه في حياتهم من منهجا وسلوكا. يقول عمر بن عبد العزيز، يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تظن، سيدنا عمر يقول: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وهذا أبو دجانة رضي الله تعالى عنه، دخل عليه في مرضه ووجهه يتهلل، فقالوا له: ما لوجهك يتهلل؟ يعني فرحا مسرورا. فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما.
1: سبحان الله.
0: فرح بهذا الأمر. قال: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكان قلبي للمسلمين سليما. لذا فإنه لا ينبغي للمسلم أن يلتفت كثيرا إلى أفعال الناس، يراقب هذا ويتابع ذاك ويفتش عن أمر تلك، بل عليه أن يقبل على نفسه فيصلح شأنها ويقوم خطأها ويرتقي بها إلى مراتب الآداب والأخلاق العالية. فإذا شغل نفسه بذلك لم يجد وقتا ولا فكرا يشغله في الناس وظن السوء بهم. ومن الناس من شغلهم، ومن الناس من شغلهم مراقبة الناس وإساءة الظن بهم، فيا ويلهم من الله تعالى. وصدق الشاعر حيث قال: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، طاروا بها فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. قال: صم يعني كأن
1: لا يسمعون.
0: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. فإحسان الظن بالناس يحتاج إلى كثير من مجاهدة النفس لحملها على ذلك، خاصة وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا يكاد يفتر عن التفريق بين المؤمنين والتحريش بينهم. وكذلك لا بد وأن نعلم أن أعظم أسباب قطع الطريق على الشيطان هو إحسان الظن بالمسلمين. كما قال بعض الأكابر: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيك، وهو سوء الظن بأخيك. وقال أحد الأكابر: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه. وروي عن السري السقطي أن لصا دخل بيت مالك بن دينار كان من الصالحين فما وجد شيئا، فجاء ليخرج فناداه مالك وقال له السلام عليكم، يعني واحد دخل عليه البيت عشان يسرقه فما لقيش شيء فأراد أن يخرج، فناداه مالك صاحب الدار قال له السلام عليكم، فقال وعليك السلام، قال ما حصل لكم شيء من الدنيا فترغب في شيء من الآخرة؟
1: سبحان الله،
0: ما حصلت شيئا من الدنيا من أمر الدنيا ألا تأخذ شيئا من أمر الآخرة؟
1: سبحان الله.
0: قال نعم، قال توضأ وصلي ركعتين
1: سبحان الله.
0: ثم بقي معه إلى الفجر
1: الله.
0: ثم أخذه معه إلى المسجد فقال له أصحابه من هذا؟ قال جاء يسرقنا فسرقناه
1: سبحان الله
0: قال جاء يسرقنا فسرقناه، وذكر رجلا بسوء عند أحد الصالحين فنظر في وجهه، يعني واحد عند واحد من الصالحين ذكر أخا له بسوء عند هذا الرجل الصالح، فنظر في وجهه قال له أغزوت الروم؟ قال لا. قال فالسند؟ قال لا. والهند؟ قال لا. قال أفتسلم منك الروم والسند والهند ولم يسلم منك أخوك المسلم؟
1: سبحان الله.
0: قال فلم أعد بعدها إلى هذا.
1: سبحان
0: أنه كل هؤلاء سلموا منك وما سلم منك أخوك المسلم.
1: الله.
0: يا الله.
1: يعني كلام يعني يعني بالصميم.
0: نعم. وسوء الظن يحمل على التجسس والتحسس والغيبة والتحاسد والتباغض والتدابر، ويقطع العلاقة بين المتآخين. ومن حكم بشر على غيره بمجرد الظن حمله الشيطان على احتقاره وعدم القيام بحقوقه والتواني في إكرامه وإطالة اللسان في عرضه، وكل هذه مهلكات. وبسبب سوء الظن قد يخسر الإنسان الانتفاع بمن ظنه ضارا، أو الاهتداء بمن ظنه ضالا، أو تحصيل العلم ممن ظنه جاهلا ونحو ذلك، لأن بناء على إساءة الظن هذا الإنسان الذي كان يعلم ويدرس وكذا فظن فيه الظن السيء، ظن فيه أنه جاهل وكذا، فبسبب إساءة الظن هذا ضيع على نفسه الخير الكثير. قال بسبب سوء الظن قد يخسر الإنسان الانتفاع بمن ظنه ضر، لأنه ساء فيه الظن فظنه ضرا له مع أنه فيه الانتفاع له، أو الاهتداء بمن ظنه ضالا بناء على سوء الظن، أو تحصيل العلم ممن ظنه جاهلا بناء على سوء الظن ونحو ذلك. ولذلك فإن على الإنسان أن يحذر من هذه الآفة الضارة بالدين والدنيا، وأن يحرص على سلامة صدره على إخوانه ليعيش هانئ البال مرتاح النفس بعيدا عن منغصات الحياة سالما من عناء البحث عن عورات المسلمين وتتبع عثراتهم. تحسين الظن شأنه عظيم، فلقد كان طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري أجود قريش في زمانه، فقالت له امرأته ما رأيت قوما ألم من إخوانك، فقال لها لما قلت هذا؟ قالت أراهم إذا أيسرت أتوك، يعني إذا تيسرت الأمور، وإذا أعسرت تركوك، يعني حصل له شيء. قال هذا، شوف الله، مرات بتقول له إنه ما شفتش قوم زي قومك، هؤلاء إخوانك لما تكون الأمور متيسرة معاك بتلاقيهم جايين لك وتمام، ولما الأمور تتعسر معاك شوية يتركوك. فانظر هو إلى حسن ظنه. قال هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة عليهم ويتركوننا في حال العجز عنهم.
1: سبحان الله. يعني مرته عم يعني
0: بتقوموا عليهم انه دول كذا وكذا وكذا، وهذا يحصل كثيرا. لأصحابك فين السهران معاهم من لما تكون الدنيا تمام ومش عارف ايه وكذا، تلاقيهم موجودين بس لما الدنيا تتكركب وكذا ومش عارف
1: ايه، ما بتلاقي حدا حواليك. نعم.
0: فقال له هذا والله من كرمهم، يأتوننا في حال القوة عليهم، يعني حينما نستطيع أن نقوم بحقهم، ويتركوننا في حال العجز عنهم. يعني أنه إذا أعصر لا يأتون إليه إحساسا منهم بوضعه وحالته، حتى لا
1: يعني
0: يكلفونه ما لا يطيق. فينبغي تحسين الظن بعباد الله، وترك الاتهام قبل الاستعلام.
1: سبحان
0: وترك
1: الله.
0: الاتهام
1: قبل
0: الاستعلام. ولا ينبغي أن يكون المرء لذاعا،
1: يعني بيقرص أرص.
0: نعم. فنحن بحاجة لأن نكون متعاطفين. فالتعاطف القلبي هو من أسرار النجاح، وتحسين الظن من أبرز أسباب التماسك الاجتماعي الذي فسد بين كثير من الناس.
1: سبحان الله. للأسف.
0: لأن فيه راحة للفؤاد وطمأنينة للنفس وسلامة من أذى الخواطر المقلقة التي تكدر العيش. لذلك كان تحسين الظن أصلا من أصول أخلاق الإسلام، وما ذاك إلا لأن الظن سيئه موقعه لكثير من المنكرات العظيمة، إذ هو ذريعة للتجسس، كما أنه دافع إلى الوقوع في الغيبة المحرمة. فما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم، لتدوم بيننا المحبة والوئام، وتصفو القلوب والصدور، وتزول الشحناء والبغضاء. يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، قال: المراد بالظن هنا التهم، التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها. ولذلك عطف عليه قوله: ولا تجسسوا، وذلك أن الشخص يريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع. فينبغي علينا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، ألا وهو تحسين الظن بالآخرين، فبذلك نحصل الأجر والثواب، ونكسب ود وحب إخواننا، لأن انتشار سوء الظن يؤدي إلى التباغض بين الناس، وتترتب عليه نزاعات ومشاحنات وفساد في الأرض. فكم أزهقت أرواح ودمرت بيوت بسبب إساءة الظن. فأحسنوا الظن بإخوانكم، واعلموا أنه لا يحل لمسلم أن يتهم غيره بفحش، أو ينسب إليه فجورا، أو يتهمه في دينه ومرؤته بلا بينة. فقد أمر الله تعالى بالتثبت، ونهى عن الجري وراء الظنون السيئة. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا ينبغي، يعني هذا يعني هذه الأمور التي ذكرناها هذه تبين لنا أهمية هذا الأمر.
1: نعم.
0: كم وكم من فساد حصل، وكم وكم من قطيعة حصلت.
1: نعم.
0: وكم وكم من تفرق حصل بعد اجتماع بسبب إساءة الظن.
1: نعم.
0: يؤدي إلى التشاحن، يؤدي إلى التباغض، يؤدي إلى التقاتل، يؤدي إلى الخصام. يؤدي إلى الفجور، يؤدي إلى الغيبة، يؤدي إلى البهتان، يؤدي إلى
1: يعني يؤدي إلى منكرات كثيرة.
0: منكرات. لذلك العلماء قالوا من أصول الأخلاق، من أصول الأخلاق الإسلامية تحسين الظن.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه يؤدي، لأنه من حسن ظنه
1: طاب
0: عيشه، من حسن ومن ساء فعله ساء ظنه.
1: نعم.
0: ويعني فالواحد مننا إذا نظر إلى هذا الأمر، وإلى الخير العظيم الذي يحصل بسبب تحسين الظن، وإلى الراحة الكبيرة التي يعيش فيها الإنسان ويعيش فيها الأهل في البيت الواحد ونحو ذلك، التي تحصل من تحسين الظن، يعني لو حضرتك فكرت فيها هتلاقي انه بسبب تحسين الظن، وانه كل واحد يحمل للآخر الأمر الذي يحصل منه او الكلمة التي خرجت منه ونحو ذلك على محمل حسن، هتلاقي حصل كتير انه في مشاكل كتيرة، يعني زبوله يعني تنتهي قبل أن تولد كما يقولون. قبل ما بتحصل المشكلة لأنه الشيطان يأتي. وليه خاصة بنقول؟ لأنه لما الناس بتعايش بعض وتعاشر بعض ويبقوا مع بعض أغلب الوقت بتحصل يعني بتحصل كتير من الأمور، بتحصل كتير من الأشياء والاختلافات ونحو ذلك. فدايما لما بنركز أنه الأسرة الواحدة والبيت الواحد والمقربين من بعض سواء في العمل ونحو ذلك، هذا كله مهم فيما بيننا. ليه؟ لأنه احنا نقضي وقتا كبيرا مع بعضنا البعض. أغلب الوقت نكون مع بعض سواء في العمل أو بين الزوج وزوجتي، بين الرجل وأبنائي ونحو ذلك، بكون أغلب وقتهم مع بعض. فهذا يسبب أمور كثيرة. وحتى الشيطان، يعني نختم بهذا، أنه الشيطان يفرح لما تحصل العداوة، نعم يحصل الفراق، يحصل البغضاء، الشيطان يفرح كثيرا، وخاصة بين الزوج والزوجة.
1: نعم.
0: لأنه ورد في الحديث أنه إبليس يكون على عرشه على كرسيه، ثم يرسل جنوده، يرسل الشياطين بتوعه بين الناس، فهذا يأتي إليه يقول له قد فعلت كذا، فيقول له أنه انتظر، فلان فعلت كذا، فيجلسه، وفلان فعلت كذا، خلص، وانت حتى يأتيه واحد منه فيقول له دخلت بين رجلي وزوجته، بين فلان وفلانة، بين رجلي وزوجته، قال فما تركتهما إلا بعد أن تفرقا، حصل الفراق وحصل الطلاق ونحو ذلك. قال فيأتي به ويجلسه بجواره على عرشه.
1: يا لطيف.
0: أدي شوف يعني بكرمه. ليه؟ لأنه فعل أمر عظيم عنده، ألا وهو أنه فرق بينهما.
1: سبحان الله.
0: ليه؟ لأنه هذا التفريق سيؤدي إلى فساد الأسرة، سيؤدي إلى كذا، سيؤدي إلى كذا، مما نراه كثيرا في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أحوالنا،
1: آمين،
0: وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا حسن الظن،
1: آمين،
0: بعباده المؤمنين،
1: آمين،
0: إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. بارك الله فيكم،
1: آمين. الله بارك عليكم. الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التويم اف ام سبونسر.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من اي نوعية؟
3: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني، بنكهات ما الها تاني، شاي باللون الاحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي اخضر.
2: شاي احمد، نص كيلو او اكياس.
3: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
2: التويم اف ام سبونسر.

0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحبابنا الكرام، أهلا وسهلا بكم بسلسلة من الحكايات والسوالف الحلوة والهادفة من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم شنو أشيل؟

0: حجي ده تسمع، تسمع طيور الطائرة.
1: اي ده اسمع موسيقى مو اغنية، ده اسمع هاي لحظة بس خلينا نصيح، هاي الموسيقى تحضرها للبرنامج الجديد. برنامج تذكرين شنو كان اسمه؟
0: شناشيل.
1: شناشيل، هذا الانشودة الكل يعرفوها وكلماتها حلوة، ذكرنا تحمل اشواقنا للبلد العراق، ذكر العراقيين باهلهم وغربتهم هالشغلة، فاجى ببالي انه استخدمها للبرنامج ان شاء الله.
0: يا طيور الطائرة.
1: اي لحظة بس خليها اسدك. اي احكي لي هسه شناشيل، استقريتي على اسم شناشيل؟
0: اي استقريت على اسم شناشيل، لانه تراث عراقي ومحفور بذاكرة كل العراقيين.
1: زين شنو معنى شناشيل؟
0: الشناشيل هي طراز معماري قديم كانت ببيوتنا قبل ما تتذكرها.
1: اي عادي،
0: ويمكن اغلبيتها بعدها موجوده ببغداد والبصره والمناطق القديمه.
1: نعم اي تمام صح. اي بس اريد تفصلي لي بعد شنو هي الشناشيل، اكثر فصلي لي اياها.
0: افصل لك اياها، هو بروز خشبي طالع من الطابق الأول من البيت المبني فوق الطابق الأرضي، وله عدة فوائد.
1: اي سمعيني.
0: الفائدة الأولى يقول لك تزيد مساحة الطابق العلوي على الطابق الأرضي، يكون تقريبا بارز من متر إلى متر ونص على البناء الأصلي.
1: اها هاي أولا.
0: أولا. ثانيا
1: اي
0: يستعمل كعازل حراري يمنع الحر والبرد، ولأنه مصنوع هو من الخشب فيقلل من الرطوبة هماتين.
1: إيه أكيد، لأنه الهواء الرطب من راح يفوت الألياف مال الخشب راح تأخذ المي منه فيوصل داخل البيت جاف.
0: تمام. ثلاثة. كانت بيها منافذ صغيرة تسهل على أهل البيت اللي داخل الشناشيل إن يشوفون الشارع بدون ما يشوفهم أحد من الشارع، ولذلك أشوف أغلب نسوان البيت كانوا يقعدون براحتهم بدون حجاب.
1: يعني مستورين رغم انه هم بارزين على الشارع.
0: اي ما كان احد يشوفهم.
1: اي حلو. اي مرتي زيديني.
0: اربعة.
1: اي
0: الجامات الملونة كانت تنطي جمالية من الصفحتين. قل لي شلون.
1: شلون
0: من برا كانت الجامات الملونة تنطي جمالية من الخارج
1: جين،
0: ومن الداخل كانت لما يدخل ضوء الشمس ويضرب على الجام الملون ينطي الوان الطيف من الداخل.
1: اها الغرفة تصير ملونة،
0: فتصير الغرفة على الألوان على حسب الجام الموجود. شوف شنو الألوان الموجودة بالجامات، شلون يعكس ضوء الشمس عليها ويصير ضوء ملون بالداخل.
1: اها
0: خمسة.
1: هاي خمسة بعد.
0: اي بعد وبعد خمسة. الشناشيل البارزة من الخارج كانت لها أهمية.
1: اي
0: وهاي الأهمية خلتها بمثابة شلون المظلة أو الشمسية اللي كانت تحمي من حر الشمس ومن بلل المطر.
1: اي لانه طالع برا البيت متر،
0: لانه بارزة
1: يمنى ويسرى فراح تغطيه. تمام صحيح احسنتي.
0: ستة.
1: اي
0: الشناشيل كانت لها ميزة، تعرف شنو هي؟
1: شنو هي؟
0: ميزتها انه قوة العلاقات الاجتماعية بين الناس،
1: يعني داخل المحلة الوحدة.
0: داخل المحلة لانه كانت مثلا الجوارين ناس مقابل ناس كانوا يتحاشون بيناتهم من وراء الشناشيل.
1: هسه احنا لانه واحد ممكن يحكي ويا جاره اللي بصفه، جاره اللي جنبه، بس المقابيله شلون؟
0: المقابيله من الشناشيل لانه هاي قاعده، هذه قاعده من مكانها وفي مقابيلها، فاثنيناتهم يتحاشون والناس هنا، وظلت العلاقات بيناتهم حلوه بموده ورحمه واستمرت.
1: عن بيها وجهه نظر صحيحه.
0: سبعه. بعض الطبقات الراقيه كانت تتفاخر بيها، لأنه كل ما زادت الزخارف والنوعية الخشب الراقي كانت تزيد من الكلفة مالتها.
1: جين.
0: وهاي تأخذ وقت طويل بصنعها، يعني أحيانا توصل سنة إلى سنتين من الزخارف والنقوش الموجودة بها، وحتى البعض منهم كانوا يستخدمون الفسيفساء الموجود بها اللي تنطي ألوان أكثر جمال.
1: إيه. سبحان الله.

0: زين انا اسال السؤال شنو نوعيه الخشب المستخدم بها؟
1: ما اعرف.
0: انا اقول لك
1: ما اعرف شنو الخشب.
0: الخشب انواع زي. اكو خشب مستورد واكو خشب محلي.
1: زين
0: الخشب المستورد كانوا يجيبون يا اما صندل يا اما خشب الزان.
1: زين
0: هذا يجيبوه من المناطق الجبليه، فالاكثر كان يجيهم من شمال البلاد الشمال، يعني من تركيا من روسيا هيك مكانات تجي هاي انواع خشب صندل وزان. احنا ما عندنا بالعراق لانه بس الخشب المحلي شنو عندنا؟ الخشب مال التوكي اللي هو التوت، والخشب مال النبوق اللي هو السدر، هذا يعتبر خشب محلي يفيد بنفس الشيء بالصنع الشناشيل، بس جودة مالته مو مثل جودة الخشب اللي كان يجي الصندل أو
1: يعني ما يكون صلب مثل
0: لا بي صلب صلب صلب ويأخذ المي بس هذاك ينطي ريحة أكثر خشب الصندل. يعني من تقعدين داخل مكان والريحة مال الخشب همتين تتأثر بها النفس فينطي شكل آخر همتين من ناحية الرائحة اللي راح يستمها الشخص.
1: إن شاء الله.
0: زين من جت كلمة شناشيل؟
1: شناشيل هي كلمة فارسية.
0: أي.
1: كانت تعني شاهنشين، وكان يقصدون بها مكان جلوس الملك أو مقصورة الملك.
0: أي يعني الشاه هو الملك. أي.
1: فبعض المؤرخين قالوا إنها كلمة مغولية تركية بس إلها نفس اللفظ والمعنى الفارسي.
0: أها يعني مو عربي لعد الشغلة.
1: لا شناشيل أصلاً هي موجودة من زمن الدولة العباسية يعني عربية وموجودة داخل القصور، وكان يسموها الرواشن ومفردها روشنة. وبعدين ذكرت المصادر بأنها انتشرت بالقرن السابع عشر بالبصرة أكثر لأنها كانت متأثرة بالعمارة التركية والعمارة الفارسية، بس تبقى ماخذة الطابع العمراني العراقي.
0: جيت شافتها بالبصرة؟
1: لا أنا ما شايفتها بالبصرة بس شايفتها ببغداد.
0: يعني سألتك هالسؤال لأنه شناشيل البصرة غير شناشيل بغداد.
1: هاي شنو مو نفس الشيء البناء والطراز؟
0: الشناشيل تبقى شناشيل خشب طالع برا البناء الأصلي بالطابق العلوي حتى زي. يوسع من مساحة البناء. شناشيل البصرة فرقها عن شناشيل بغداد أنه تكون مفتوحة، شناشيل بغداد تكون مقبطة كلها من فوق دي جوة، شناشيل البصرة إلى حد علو تقريبا نص قامة مسدودة وبعدين من فوق مفتوحة كأنه شلون تقولين مثل البلكونة.
1: تختلف
0: عنهم.
1: ليش يعني على مود
0: طراز؟ مو هذا طراز خاص
1: شنو؟
0: رطوبة هناك هم عندهم عالية كلش فيرادهم تنفيس أكثر.
1: حلو.
0: حتى هاي الشناشيل وموضوع الشناشيل خليها بعدين على برنامج الشناشيل، بس اريد توضحي لي على البرنامج اكثر حتى المستمعين اللي قاعدين هسه ويانا اللي يسمعوني يعرفون عنه هواي اشياء. شنو هالبرنامج؟ ايش وقت راح يطلع؟ واي ساعه واي يوم؟ وشون التفاصيل مالته؟
1: برنامج شناشيل هو برنامج اسبوعي كل يوم احد على الاغلب، راح يكون الساعه 11 الصبح على اذاعه الجاليه الاسلاميه 2MFM اعتبارا من شهر اذار، وراح تكون فقرات البرنامج متنوعه واللي منها ألو دكتور مع الدكتور أنمار.
0: هاي أنا طبعا.
1: وهل تعلم مع الزميلة نسرين، ومختار من المنار مع الأخت سيناء، وسوالف أهلنا راح تستمر وياكم خلال برنامج شناشيل.
0: لعد أنا هم أذكر جمهورنا دي يسمعنا إنه تابعونا برنامج شناشيل إن شاء الله اعتبارا من آذار يوم الأحد الساعة 11 الصبح على إذاعة 2MFM إذاعة الجالية الإسلامية، مفقرات متنوعة جديدة نتمنى انه تعجبكم.
1: سالفتنا اليوم خلصت بس سوالف اهلنا هوايه، فخليكم ويانا والحلقه الجايه من سوالف اهلنا.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو كل على موت.

con lo

0: سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه كان مشهورا بالتقوى وسعة العلم وقوة الحجة، وله مناظرات ومناقشات كثيرة مع أهل البدع والمشوشين الذين كان يحاربهم ويحذر منهم مثل الخوارج والجهميين.
1: واليوم نتعرف على إحدى مناظراته مع بعض الملحدين وكيف غلبهم بالحجة والعلم.
0: اجتمع بعض الملاحدة الذين ينكرون وجود الخالق جل جلاله بأبي حنيفة فقال لهم:
1: ما تقولون في رجل يقول لكم: إني رأيت سفينة مشحونة مملوءة بالأمتعة وبالأحمال، وقد احتوتها في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة، وهي من بينها تجري مستوية، ليس فيها ملاح يجريها أو يقودها، وليس فيها متعهد يدفعها أو يسوقها، هل يجوز ذلك في العقل؟
0: قالوا: لا، فهذا شيء لا يقبله العقل.
1: فقال أبو حنيفة: سبحان الله، إذا لم يجز في العقل وجود سفينة مستوية من غير متعهد ولا مجر، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أمورها وأعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ ومحدث لها؟
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت.

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حل بنا من

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. حول هذا الموضوع وما يناله من أجر ونور، نبقى الآن مع المحاضرة الدينية التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله وأثابه ثوابا جزيلا.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. معناه أن الذي يذهب إلى المسجد بنية خالصة لله تبارك وتعالى لعمل خير، إن كان ذهب قبل الظهر وإن كان ذهب بعد الظهر، الله تبارك وتعالى يعد له، يهيئ له في الجنة نزلا. النزل معناه الطعام وغيره مما يهيأ للضيف. والجنة القدر الصوت فيها، المسافة التي يصلها الصوت، خير من الدنيا وما فيها. فمعناه أن الذي يتردد للمساجد لأمر خير كصلاة الجماعة أو لحضور مجلس علم الدين، هذا له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، أحسن من أن يجلس في البيت ويسمع في بيته. إذا جاء إلى المسجد وسمع يكون له أجر أكبر. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجب التصديق به والإيمان بأنه حق، القيامة. القيامة معناها من خروج الناس من قبورهم من عند البعث إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا يوم القيامة، يقال عنه يوم القيامة. الله أخبر في القرآن الكريم أنه يكون 50,000 سنة، يوم الحساب يكون 50,000 سنة. هذا الوقت بالنسبة لنا، بالنسبة للناس في العادة، هو وقت طويل، لكن ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أي التقي يحس بهذه السنوات الطويلة بأقل من وقت الصلاة المكتوبة. كم يأخذ الوقت حتى يصلي الشخص الصلاة المفروضة؟ دقائق قليلة. التقي هذه 50,000 سنة بالنسبة له أخف من وقت صلاة المكتوبة. أما الكافر فيحس بهذه السنوات الطويلة لأنه في نكد مستمر، في حسرة مستمرة، لا يصيبه راحة. بعد الموت لا يحصل له راحة. أما التقي فلا يحصل له نكد، لا في القبر ولا يحصل له نكد في الآخرة عند الحساب. حساب التقي يكون حسابا يسيرا. أما الشخص الذي شاء الله له أن يعذب فإنه يدقق عليه في الحساب. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: من نوقش الحساب عذبه، يعني من دقق عليه في الحساب يعذب. أما التقي لا يدقق عليه، يكون حسابه يسيرا. يعني لما نقول اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، معناه يا رب اجعلنا من الذين لا يدقق عليهم في الحساب، فيكون حسابهم يسيرا ويدخلون الجنة آمنين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. والحساب يجب الإيمان بالحساب، وهو حق، ومعناه عرض أعمال العباد عليهم. أعمال العباد تعرض عليهم. الآن في الدنيا الملائكة يكتبون ما يعمله الشخص وما يقوله الشخص وما يعتقده الشخص، يكتبونه. يوجد ملكان، رقيب وعتيد. كل واحد من الناس إذا كان من المؤمنين يسجل عليه الحسنات، وإذا فعل له الحسنات، وإن فعل السيئات تسجل عليه. إن كان من الكفار ولا يسجل له حسنات، يسجل عليه المعاصي فقط. في هذه الصحف التي يسجل فيها الملائكة الأعمال، بعد ذلك أعمال المؤمن ترفع إلى مكان في السماء. العمل الصالح الذي يعمله المؤمن والقول الصالح الذي يقوله المؤمن، هذا يرفع إلى مكان في السماء. يوم العرض، يوم عرض الأعمال على العباد، هذه الصحائف تعرض، هذه الصحائف تعرض وتوزن في الميزان. يوجد ميزان في الآخرة توزن فيه أعمال العباد، هذه الصحائف هي التي توضع في الميزان. فمن رجحت حسناته على سيئاته، غلبت حسناته سيئاته، الله يدخله الجنة بلا عذاب رحمة منه. ومن غلبت سيئاته على حسناته، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. أما الذي تستوي حسناته مع سيئاته، فهذا برحمة الله يدخل الجنة بلا عذاب. فالذي هو من أهل الذنوب، لو مات بلا توبة، الشخص عليه ذنوب كبائر، لا نقول إن هذا لابد معذب في الآخرة، إن لم يكن ورد فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن فلانا يكون من أهل العذاب. لا نجزم بتعذيب واحد من المسلمين مهما كان عليه من الذنوب، إنما نقول هذا تحت خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم أليس قلنا بحسنة واحدة قد يغفر الله جميع ذنوب المؤمن بحسنة واحدة، وإن كانت الناس تراها قليلة. مرة واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل معصية من المعاصي ليست من الكبائر، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يسأله عن حاله، فوجد أن الرسول يصلي فصلى معه. فبعد الفراغ من الصلاة سأله، قال: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك بصلاتك معنا. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي خاصة؟ يعني هذا الأمر لي بخصوصي؟ قال: لك ولسائر أمتي، لك ولسائر أمتي. معناه الصلاة الصحيحة المقبولة الله تعالى يجعلها سببا لتكفير الخطايا ما بينها وبين الصلاة التي قبلها، إذا اجتنبت الكبائر تكون سببا لمغفرة الذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل كان يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، من الأوساخ يعني. قال لهم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فإذا واحد حافظ على الصلوات وصلاها صحيحة بشروطها وأركانها وبإخلاص لله تعالى مع شروط القبول، هذه الصلاة ينتفع بها نفعا عظيما، ينتفع الشخص بها نفعا عظيما. أما الكافر في الآخرة لا حسنات له، لا حسنات له، إنما عليه ذنوب فقط. يعذب الكافر على كفره وعلى المعاصي التي فعلها أيضا غير الكفر، المعاصي التي يفعلها سوى الكفر أيضا يعذب الكافر عليه، ليس فقط على كفره يعذب. الذين كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار، عذابهم أشد من الذين كانوا كفارا مثل هؤلاء لكنهم لا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عملوا إلا الكفر الذي فعلوه بعد ذلك، ما حاربوا الرسول. أولئك عليهم ذنب زائد، وهو أنهم حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحساب يكون بتكليم الله للعباد جميعهم. قلنا ورد حديث في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يسمعه الله، يسمع الله تبارك وتعالى العباد كلامه الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فيحصل للتقي من سماعه كلام الله سرور، وللكافر لا يحصل له سرور، يزداد نكدا وحسرة. ويكون بتكليم الله للعباد جميعهم، فيفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم التي أعطاهم. لذلك الواحد إذا قلل من التنعم يكون خيرا له، كلما قلل من التنعم كلما قلل من الاسترسال في الملذات والشهوات كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. المؤمن كلما قلل من الشهوات والاسترسال في الملذات وقلل من تتبع الترفه كلما كان حاله أحسن عند الله تعالى. ليس كما يقول بعض الجهال، بعض الجهال يقولون الله يأمر بالتنعم. الله لا يأمر بالتنعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فاللي بيقول الله يأمر بالتنعم كذب الشرع، قلب الحقيقة. لو كان الله يأمر بالتنعم لكان الأنبياء أشد الناس تنعما، لأنهم أقرب إلى الله تعالى من سائر الخلق، هم يتقربون إلى الله بالطاعات. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورد في حديث صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يمر علي الشهر والشهران مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوقد في بيتنا نار، يعني لا نطبخ. شهر يمر الشهر والشهران ولا يطبخون في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، في بيت عائشة كان يمر الشهر والشهران من دون طبخ، يعني ماذا يأكلان؟ فسألها سامع الحديث، سألها قال: ما كان طعامكما؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. شهر يمر شهر وشهران يأكل الرسول وزوجته التمر والماء، يعني في الصباح يأكل التمر والماء وفي المساء يأكل التمر والماء. من زمان العرب كانوا يأكلون مرتين في اليوم، ليس مثل هذه الأيام يأكلون ثلاث مرات، وفي عصروني وفي صبحي وفي إلى ما هنالك من الأشياء اللي موجودة عند الناس. كان الأمر مختلفا عند العرب، كانوا يأكلون في اليوم مرتين، في غير عم نحكي في النهار، يعني في أول النهار وبعد المغرب يأكلون. اليوم زادوا في الأكل، زادوا في الترفه. فالأنبياء ما كان هذا حالهم، الأنبياء كانوا لا يتتبعون التنعم، كانوا يقللون من التنعم. لماذا؟ لأنهم هم العقلاء الذين عرفوا حقيقة الدنيا وعرفوا حقيقة الآخرة. قلنا أول ما ينتن من الإنسان في قبره بطنه، أول ما ينتن بطنه، هذا يشير لنا أن لا نعتني به. إذا كان هو أول ما ينتن منا كأن فيه إشارة لنا أن لا نعتني به إلى الحد الذي نحن نعتني به. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني يكفيه أن يأكل لقيمات أقل من 10 لقم يقوم بها بدنه، يكفيه ذلك. قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى عليه السلام كان أيضا معروفا عنه أنه كان يأكل النبات بلا طبخ، يأكل من نبات الأرض من غير أن يطبخه، مثل الملوخية والهندباء، يأخذها خضراء ويأكلها. لماذا؟ ليدلنا أيضا، ليدل الذين معه وليدل غيرهم على أن هذه الدنيا لا ينبغي للمؤمن أن يركن إليها، إنما ينبغي له أن يعتني بما هو مقبل إليه وليس فيه فناء، وهو الآخرة. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وقبل سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا سليمان عليه السلام، ومعلوم أن الله تعالى آتاه من الملك ما لم يؤتي أحدا من خلقه، كان عنده ملك ما آتاه الله لأحد من الخلق، وسخر الله له الجن وسخر الله له الريح، كانت الريح تحمله ومن معه كأنهم على بساط تحمله إلى حيث يريد، كانت له سهلة يعني مطاوعة له، وأعطاه الله ملكا ما أعطاه لغيره، يعني تحت يده الجواهر والكنوز والذهب، وكان كل يوم يذبح للناس 100,000 ذبيحة يطعم الناس. أما هو لنفسه عليه السلام فكان يأكل خبز الشعير. الناس اليوم إذا قلت لهم الشعير يذهب بالهم أن هذا طعام البهائم، لا يذهب بالهم إلى أن هذا يأكله الناس. أو بعض الناس اللي عم يعملوا رجيم بيأكلوا بفتشوا على السوبر ماركت على بسكوت هذا توست الشعير. أما في العادة الناس ما بتأكل خبز شعير. سيدنا سليمان كان يأكل من خبز الشعير ويأتدم باللبن الذي بلغ الغاية في الحموضة، اللبن اللي صار حامض، يضع هذا الخبز خبز الشعير فيه ثم يأكله. هو لو طلب من الجن أن يطحنوا له الذهب والفضة والجواهر لفعلوا، لأنهم كانوا يطيعونه، لا يسعهم إلا أن يطيعوه. مع ذلك ما اهتم لأمر الدنيا كما يهتم الناس اليوم. وهذا واحد يدعي العلم الذي قال إن الله يأمر بالتنعم، واحد كان يدرس في مكان وهو يدعي العلم قال إن الله يأمر بالتنعم، خالف ما جاء في القرآن وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنبياء والأولياء لا يتنعمون لأنهم أدركوا حقيقة هذه الدنيا وأدركوا حقيقة الآخرة، فاهتموا للآخرة أكثر من اهتمامهم للدنيا. فلذلك سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال الزهد أول قدم القاصدين إلى الله. قال الزهد يعني الزهد في الدنيا أول قدم القاصدين إلى الله، معناه شيء مهم للوصول. الزهد شيء مهم يساعد على الوصول على الترقي من أجل أن يكون الإنسان مترقيا في الآخرة. ويكون الحساب بتكليم الله للعباد جميعهم فيفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم التي أعطاهم الله إياها. فلذلك الغني وقوفه أطول من غيره لأنه يسأل عما أعطاه الله من النعم. الأمر ليس كما يقول بعض الناس اليوم. بعض الناس اليوم يقولون إذا كان الإنسان فقيرا فإنه يكون كافرا، لا يتم الإيمان إلا بالغنى. هذا تكذيب للشرع. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وفي صحيح البخاري في باب اسمه باب فضل الفقر، الفقير التقي عند الله له منزلة. هو لما يكون الإنسان فقير ولا يجد كثيرا مما يطلب ويصبر على ذلك له أجر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الذي يرضى ويشكر ويصبر فهذا له مقام عالي، أما الذي يتسخط يعترض على الله، إذا اعترض على الله كفر والعياذ بالله. من عجائب هالعصر، من بضعة أيام أخبرني شخص على كلامي هلا عم بقوله من اعترض على الله كفر، أخبرني شخص أن امرأة اعترضت على الله فقال لها هذا كفر عليك أن تتشهدي، فراحت إلى واحد يدعي العلم قالت له حصل مني كذا وكذا. قال لا، الذي يعترض على الله لا يكفر. إبليس ما هو كفره أول ما كفر؟ بماذا كفر؟ بالاعتراض على الله. كأنه يقول إبليس ما كفر والعياذ بالله. صرنا في زمان يعني الإنسان يحترق كبده من شدة ما يجد من الذين يدعون العلم ويفترون على الله ويفترون على الرسول ويفترون على الشريعة ولا يبالون. وإذا تكلمت الحق يقولون لك أنت جئت بشيء جديد. ما جئنا بشيء جديد، في شيء عم نطلعه من جيبتنا ونقول للناس خذوا منا هذا الذي أخرجناه لكم من جيوبنا. نقول للناس نحن على منهج الإمام أبي الحسن الأشعري. من هو أبو الحسن الأشعري؟ إمام أهل السنة والجماعة، كان في القرون الثلاثة الأولى، وفي الفروع على مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي الناس يعرفونه، ولد سنة 150 للهجرة، أيضا هو من السلف من أكابر الأولياء. أما هؤلاء الذين يفترون لما لم يجدوا علينا ما يعاب في الحقيقة ما يعاب في الحقيقة عمدوا إلى الافتراء، صاروا يقولون عنا نحن نكفر الناس، نحن لا نكفر المسلمين، نحن نقول المسلم مهما عصى الله تبارك وتعالى، مهما فعل ذنوبا وإن كانت من الكبائر، لا يكفر ما لم يستحل هذه المعاصي. نحن نتمسك بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نحن نقول لا يكفر مؤمن بذنب مهما كان كبيرا ما لم يستحله، لكن نحن نقول من سب الله كفر، هذا ليس تكفيرا للمؤمنين. نقول من سب الله كفر، من استهزأ بالصلاة، من استهزأ بالصوم، نحن ننقل ما قاله الأئمة الأكابر من قبل، فهذا ليس منا افتراء على الدين، إنما الذين ما وجدوا ما يعيبونه علينا على أحبابنا صاروا يقولون هؤلاء يكفرون الناس. المشبهة الذين يقولون الله جالس على العرش وبعضهم يقول الله ساكن في السماء، هؤلاء يكفرون الناس، يقولون من قال يا محمد كفر، والمسلمون من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ما زالوا يقولون يا محمد ولم يكفرهم واحد من المؤمنين. أليس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يا محمد لما خدرت رجله كما روى البخاري وغيره؟ قال من اعترض عليه؟ ما اعترض عليه واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا واحد ممن اتبعهم على إحسان. فالمسلمون يقولون يا محمد، يا جيلاني، يا رفاعي، يا علي، يقصدون بذلك أدركنا بدعائك إلى الله لأنك أحسن منا عند الله، فلا يكفرون بذلك. الذين يكفرونهم هم يكفرون الناس، ليس نحن من يكفر الناس، المشبهة هم يكفرون الناس. والذين يكفرون من حكم بالقانون ولو في قضية واحدة لكونه خالف الشرع، يكفرونه ويجعلون كل من عاش تحت حكمه كافرا، هؤلاء هم الذين يكفرون الناس. يقولون إذا واحد حكم في قضية واحدة قانونية فإنه يكون كافرا، ويقولون من عاش تحت حكمه ولم يعمل عليه ثورة فهذا أيضا يكون كافرا. هؤلاء كفروا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى قال قائلهم البشرية بجملتها ارتدت، حتى المؤذنين في مشارق الأرض ومغاربها ارتدوا عن الإسلام وصاروا في عداد الذين يعبدون العباد، صاروا من عبادة العبيد واعتدوا على ألوهية الله. قالوا هذا المجتمع لا يوجد مجتمع إسلامي، هذا مجتمع جاهلي، كل الذين فيه كفار استثنوا فقط أنفسهم، قالوا نحن فقط المسلمون ومن سوانا كفار، كفروا جميع الناس. هؤلاء الذين يكفرون الناس، أما نحن لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، ونقول إننا نقول من سب الله كفر، فليذهب إلى كلام العلماء. الإمام قاضي عياض رضي الله عنه قال لا خلاف بين المسلمين أن سب الله من المسلمين كافر، قال لا خلاف بين المسلمين أن سب الله من المسلمين كافر، يعني هذه المسألة ما فيها خلاف. فلما نحن نقول من سب الله كفر، ما ممكن جئنا بشيء جديد، الذي يقول لم يكفر سب الله هو جاء بشيء جديد، هو جاء بشيء جديد. أو اللي بيقول لك بده يسهل على الناس على زعمه، بقول له إذا كنت زعلان وغضبان ما كفرت، يقول له إذا كنت في حالة الغضب ما كفرت، يريد أن يسهل على الناس. معنى كلامه يا ناس كفروا، لما تغضبوا كفروا، ما عليكم مؤاخذة. هؤلاء خالفوا الشرع، ولأن أهل الضلال يتحدون على أهل الحق، يداهن بعضهم بعضا على ضلالهم، يجتمعون وهم يختلفون في الحقيقة، حتى في ضلالاتهم يختلفون ومع ذلك يجتمعون على أهل الحق، لأن مأربهم واحد وهو محاربة أهل الحق، لأن قصدهم أن يحاربوا أهل الحق، يجتمعون تراهم يجتمعون على أهل الحق. فلا يهولنكم ما يقوله المفترون، نحن نحمد الله تبارك وتعالى أننا على عقيدة أهل السنة والجماعة، على العقيدة الأشعرية، على عقيدة الرسول وأصحابه، نحن نحمد الله أننا تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. نحن مع الجماعة، نحن مع الجماعة. اليوم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أغلبهم أشاعرة، أغلبهم أشاعرة، هكذا على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، المسلمون من زمان الرسول إلى يومنا هذا يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء وبالصالحين وبالأعمال الصالحة. نحن مع هؤلاء، مع الجماعة، ما تركنا الجماعة وشذذنا. الذين شذوا هم فليحاسبوا أنفسهم وليرجعوا عن شذوذهم قبل فوات الأوان، لأنه إذا مات الإنسان بعد ذلك لا يستطيع أن يتراجع عما كان عليه قبل موته من العقائد الفاسدة. فمثلا مثل هالمسألة اللي كنت أذكرها الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم عن شيء من مواقف الحساب قال: وأصحاب الجد محبوسون، يعني يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء، أما الأغنياء فهم ينتظرون السؤال عن أموالهم من أين جلبوها وفيما أنفقوها. أما الفقير الذي ليس عنده مال لا يسأل عما ليس عنده. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 500 عام. ليش؟ لأن الأغنياء عندهم سؤال عن المال. أليس ورد في الحديث أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4؟ الرسول قال فيها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا جاءك واحد الآن في هذا العصر أو قبل أو بعد وقال لك: لا، الفقير منه منيح حالته لأنه فقير، الغني بس هو المنيح، والغنى شرط للإيمان، ومن كان فقيرا فهو مرتد كافر والعياذ بالله، فطبعا العاقل الذي سمع الشرع وتعلم الحق وسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: كلام هذا الإنسان المخالف للشرع، المخالف للحديث، ليس بشيء، ليس معتبر. كائنا من كان هذا الإنسان، ماذا كان يقول سيدنا علي رضي الله عنه؟ قال: إن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. يعني إذا واحد قال كلاما غلطا ما بقول أنا هذا الغلط صار صح لأنه فلان قال هذا الكلام، لا، هذا الإنسان يوزن هو بميزان الحق، كلامه وافق الحق نقول هذا الإنسان تكلم بحق، كلامه خالف الحق نقول هذا الإنسان كلامه ليس صحيحا. ولو كان نال شهرة بين الناس، ولو كان نال شهرة بين الناس، في ناس بيتبعهم مليون شخص، في ناس بيتبعهم مليون شخص وبيقولوا الله تعالى ليس كمثله شيء وهو عين كل شيء، عندهم أتباع أكثر من مليون شخص، ما نفعوهن الأتباع؟ لا ينفعونهم هؤلاء الأتباع، لا ينفعونهم. إبليس في الآخرة سيتخلى عمن كان هو يواليه الآن، بيقول أنا ما دخلني، في الآخرة يدعي أنه هو ليس له دخل، ذاك هو أضل نفسه. يتبرأ إبليس ممن كان يواليه في هذه الدنيا. كذلك هؤلاء مشايخ الفتنة والسوء الذين تصدروا للتعليم فخالفوا الشرع وكذبوا القرآن وكذبوا الحديث وكذبوا الشريعة، هؤلاء لا يستطيعون أن ينصروا الذين نصروهم في الدنيا، لا يستطيعون أن يؤيدوا في الآخرة من كانوا في هذه الدنيا يؤيدونهم، لأنهم هم إن ماتوا على حالهم يكونون هم منشغلين عن هؤلاء الناس بما هم مقبلون عليه. فلذلك الإنسان العاقل الفطن كما قلنا ينظر في الكلام، إذا وجده موافقا للشرع يقول هذا الكلام على العين والرأس، وجده مخالفا يقول لا أقبله. ما يقول فلان قال وخلص، بعض الناس بيقولوا فلان إذا قال شغلي فخلص أكيد مضبوطة لأنه أبوه كان ولي من الأولياء. وقلنا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان والده يعبد الأصنام، وسيدنا إبراهيم كان يرد عليه وينهاه، لا نقول إن والد إبراهيم بسبب إبراهيم عليه السلام صار ناجيا مع كونه مات على الكفر. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أليس ولده كنعان الذي هو من صلبه رفض أن يؤمن ورفض أن يتبع والده ورفض أن يركب في السفينة وبقي على كفره، مع أنه خرج كان هو ولدا لسيدنا نوح. فلا يقال بما أنه كنعان أبو نوح فخلص هو من الناجين، أعوذ بالله، لا يقال هذا الكلام. كذلك بعض الناس اليوم إذا رأوا غلطا من واحد عنده مريدون فيقولون هذا بما أن والده فلان الفلاني وهذا الوالد من أكابر الأولياء فنحن لأجل خاطر الوالد أو لأجل خاطر الجد لا نتكلم مع هذا الرجل. هذا الكلام مخالف للشريعة، هذا الكلام مخالف للشريعة. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع. كان في ناس ينزل الوحي على الرسول في بيان حالهم. قال سيدنا عمر: إن الوحي قد انقطع، الآن ماذا نفعل؟ كيف نعامل الناس بما يظهروه لنا؟ قال: وإن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وصدقناه وقربناه، ومن أظهر لنا غير ذلك لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. شايفين هالكلام قديش مفيد؟ قال: ومن أظهر

قلنا هناك لا يموت الناس. فقد ورد في الحديث الصحيح: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، رواه أحمد والترمذي. قلنا هذا ليس معناه كما يكون بين الخلق الكلام بالمقابلة والمسافة، وليس معناه أن الله يوصف بكلام حادث هو حرف وصوت ولغة، لا. ويجب الإيمان بالثواب والعذاب. أما الثواب عند أهل الحق فهو ليس بحق للطائعين واجب على الله تعالى، يعني ليس واجبا على الله أن يثيب الطائعين، إنما إثابة الله للطائعين محض تفضل من الله تبارك وتعالى. هذا معنى عبارة أهل الحق لما يقولون هذه العبارة: الثواب عند أهل الحق ليس بحق للطائعين واجب على الله، معناه الله يعطيهم الثواب كرما منه وفضلا وليس وجوبا عليه. في فرقة اسمها المعتزلة، هؤلاء شذوا عن المسلمين، يقولون يجب على الله أن يعمل ما هو أصلح للعبد. أهل الحق ماذا يقولون؟ لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله شيء، الله تعالى لا يتوجه إليه أمر ولا نهي من غيره سبحانه وتعالى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لأن الله يتصرف في شيء هو ملك له، السماوات والأرض وما فيها ملك لله، هو خلقها، هو خلق البشر والجن والملائكة والسماوات والأرض، وهو مالكهم على الحقيقة، وهو سبحانه وتعالى لا يتوجه إليه لا أمر ولا نهي من غيره، فلا يتصور منه الظلم، فتصرفه فيما هو ملك له ليس ظلما. لذلك قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. لذلك يكفر من يقول الله ظالم أو الله بيظلمني إذا دخلني على النار، هذا كفر والعياذ بالله. أهل الحق يقولون الله خالق كل شيء، خلق الكفر والإيمان والمعاصي والحسنات، وخلق المؤمنين وخلق الكفار والجنة والنار وإبليس والملائكة، وهو ليس بظلام للعبيد. خلق إبليس مع أنه سبحانه وتعالى يعلم أن إبليس سيكون سببا لإضلال كثير من الخلق. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: لو شاء الله ألا يعصى لما خلق إبليس. الله عالم في الأزل أن إبليس يكون سببا لغواية كثير من الناس، هو خلقه سبحانه وتعالى. فالله لو، الرسول قال لو عذب أهل أرضه وسماواته، من أهل السماوات؟ الملائكة. قال لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله مالك كل شيء على الحقيقة فلا يتصور منه الظلم. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لماذا كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم؟ لأن أعمال الطائعين هي بتوفيق من الله، لأن الإنسان المؤمن إذا ذكر الله، الله هو الذي أقدره على أن يذكره، لأن المؤمن إذا صلى، الله هو الذي أقدره على أن يصلي، فالفضل لله، فالفضل لله تبارك وتعالى. لذلك الرسول قال: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. حتى يكون الإنسان من الناجين لابد أن يعتقد أن كل ما دخل في الوجود بمشيئة الله، بتقدير الله، بعلم الله، بتخليق من الله سبحانه وتعالى. إنما الثواب فضل من الله، وهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن مما يسره في الآخرة. والعقاب لا يجب على الله أيضا إيقاعه للعصاة، وإنما هو عدل منه، وهو يعني العقاب ما يسوء العبد يوم القيامة من دخول النار وما دون ذلك. وهو على قسمين: أكبر وأصغر. فالعقاب الأكبر هو دخول النار، والعقاب الأصغر ما سوى ذلك كأذى حر الشمس يوم القيامة

إنها تسلط على الكفار فيعرقون حتى يصل عرق أحدهم إلى فيه ولا يتجاوز عرق هذا الشخص إلى شخص آخر، كل واحد في عرقه يكون منه، بل يقتصر عليه حتى يقول الكافر من شدة ما يقاسي منها رب أرحني ولو إلى النار. الكافر من شدة ما يقاسي من أذى حر الشمس يقول رب أرحني ولو إلى النار، والنار أشد عذابا مما هو فيه، لكن هو من شدة الضيق الذي يعانيه في تلك اللحظات يقول رب أرحني ولو إلى النار. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، هكذا ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد سمع عن أهوال يوم القيامة يستحب له أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله معناه الله كافينا لما يهمنا، ونعم الوكيل معناه هو نعم الموكول إليه الأمر. فلذلك إذا واحد أصابه انزعاج، اغتياظ، إنسان أغضبه، ليقل مثل هذا الكلام، ليقل حسبي الله ونعم الوكيل، ليفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. ويكون المؤمنون الأتقياء تلك الساعة تحت ظل العرش، كما ذكرنا في درس مضى. المؤمنون الأتقياء يكونون يوم الحساب حين تدنو الشمس من رؤوس العباد تحت ظل العرش في أمان مطمئنين. وهذا معنى الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، يعني في ظل العرش. ويجب الإيمان بالميزان، والميزان هو كميزان الدنيا، له قصبة وعمود وكفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، توزن به الأعمال يوم القيامة، يعني صحائف الأعمال التي سطرت عليها أعمال هؤلاء الناس. والذي يتولى وزنها جبريل وميكائيل عليهم السلام. وما يوزن إنما هو الصحائف التي كتب عليها الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة، فمن أهل النجاة، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل النجاة أيضا، ولكنه أقل رتبة من الطبقة الأولى، إن الجنة فيها درجات. أعلى مكان في الجنة ما هو؟ الفردوس الأعلى، وسط الجنة. أليس قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة؟ فمن أراد بحبوحة الجنة، يعني من أراد أن يكون تمتعه وتنعمه في الآخرة في الجنة في أحسن مكان فيها في وسطها وأعلاها، فليكن مع الجماعة، مع جماعة المسلمين. ومن رجحت سيئاته على حسناته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما الكافر فترجح كفة سيئاته لا غير، لأنه لا حسنات له في الآخرة، لأنه أطعم بحسناته في الدنيا. يعني الكافر ليس له في الآخرة حسنات، أطعم بحسناته في الدنيا. في الدنيا الكافر ما تنفس الهواء، ما أكل الطعام وشرب الشراب، ما كان ينام ويمشي ويتنعم بنعم كثيرة في هذه الدنيا، أطعم الكافر بحسناته في الدنيا، فليس له في الآخرة شيء. ويجب الإيمان بالصراط، والصراط حق، وهو جسر عريض ممدود على جهنم ترد عليه الخلائق. هذا الصراط جسر عريض ممدود ما بين الأرض المبدلة إلى الجنة، وتحته النار، يعني الشخص الذي شاء الله له أن يعذب يقع في النار، والذي شاء الله له أن يكون من أهل النجاة يعبر هذا الصراط من غير أن ينزل في النار. وبعض الناس يكون عبورهم مثل الريح السريعة، مثل الريح السريعة، وبعض الناس يكون عبورهم كلمح البصر، وبعض الناس كالخيل المسرعة. ورد أن الناس تجري بهم أعمالهم، يعني على حسب عمله يكون عبوره على هذا الصراط. نسأل الله أن نكون من الذين لا يوقعون في النار، أن نكون من أهل النجاة. فمنهم من يرده ورود دخول وهم الكفار، وإن منكم إلا واردها. شو يعني وإن منكم إلا واردها؟ ليس معناه الكل سيدخلون النار، لا، الأنبياء لا يدخلون النار،
الأولياء لا يدخلون النار، الشهداء لا يدخلون النار، الأتقياء لا يدخلون النار، يريدونها أي يمرون في هوائها طائرين. هذا يقال عنه ورود، الذي يمشي على الصراط ويرد حتى يمر حتى يدخل الجنة وردها، والذي يمشي وردها يعني مر من فوقها، والذي يمشي ويوقع فيها أيضا هذا وردها. فالورود يصدق على من نزل فيها وعلى من عبر من فوقها ومشى إلى الجنة. فلا يقال إن كل واحد لابد سيدخل النار، لا، الأنبياء لا يدخلون النار، والأولياء والأتقياء والشهداء لا يدخلون النار. الذين يريدون ورود دخول وهم الكفار وبعض عصاة المسلمين، أي يزلون منه إلى جهنم، ومنهم من يريده ورود مرور في هوائه، فمن هؤلاء من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كطرفة عين، هذا طرفة عين لما الواحد يغمض عينه ويفتحها، وهو محمول على ظاهره بغير تأويل، يعني يمرون هكذا بهذه السرعة يمرون. وأحد طرفيه في الأرض المبدلة، قلنا في درس مضى الأرض تبدل صفاتها وتكون أوسع من هذه ملساء، ليس فيها واد ولا جبل ولا كهف، أرض مالسة تكون مثل الجلد المشدود. وأحد طرفيه في الأرض المبدلة والآخر فيما يلي الجنة، وقد ورد في صفته أنه ضحض مزلة، يعني أن معناه أن خطر الورود عليه عظيم. كمان ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ليس معناه أنه رفيع جدا مثل الشعرة وحد السيف، معناه خطر الورود عليه عظيم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، هكذا قال الشخص الذي ذهب ليزور الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النووي إن هذه القصة رواها كثير من أصحابنا واستحسنوها، يعني رواها كثير من العلماء واستحسنوها، القصة اللي فيها عن العتبي أنه مرة ذهب إلى عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قبره، فرأى إنسانا جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف عند قبره وقال السلام عليك يا رسول الله، إني سمعت قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشد يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. فنام هذا الرجل عتبي نام، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول يا عتبي الحق الأعرابية وأخبره أن الله قد غفر له. هذه القصة يرويها كثير من العلماء مستحسنين لها. فهذا الرجل لما جاء عارف بحقيقة الأمر، لأنه وقف عند قبر الرسول وقال إني سمعت قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، فهو لو كان الرسول قد توفي لكن ردت إليه روحه في القبر، فهو الآن حي في قبره، فهو هذا الإنسان جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ولو أورد الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال وإني جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي، يعني ليغفر لي. فهذا الإنسان رأى الرسول عتبي وقال له يا عتبي الحق الأعرابية وأخبره أن الله قد غفر له، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حقا، يعني رؤيا حق هذه اللي رآها هذا الرجل العتبي. فإذا قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك ولطلب الاستغفار من الرسول ليس شركا. المشبهة نفاة التوسل يقولون من قصد قبر الرسول للتبرك فهو مشرك، هكذا يقولون، هؤلاء يكفرون المسلمين، ليس نحن من يكفر المسلمين.
ومما ورد يعني عن الصراط أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة كما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف وليس المراد ظاهره وإنما المراد بذلك أن خطره عظيم فإن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والمعاصي ولا يعلم حدود ذلك إلا الله فقد ورد في الصحيح أنه تجري بهم أعمالهم على حسب العمل يكون عبور الإنسان الله يجعلنا من أهل النجاة آمين. قولوا بنية خالصة لله تبارك وتعالى لا إله إلا الله لا

0: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أن تغفر لنا ذنوبنا. آمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. آمين. اللهم ارزقنا علما نافعا. آمين. وعملا صالحا متقبلا. آمين. وارزقنا ربنا الإخلاص في الطاعات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعلنا من أوليائك وأحبابك، اللهم اجعلنا من أحبائك يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بأمداد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم أكرمنا بأمداد الأنبياء والأولياء والصالحين، اللهم أكرمنا بنفحات ملائكة الرحمة بجاه سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم أصلح أحوال ذرياتنا وأهالينا. اللهم أكرمنا بلقاء ورؤية وزيارة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أكرمنا بشربة من يده الشريفة من حوضه المبارك يا رب العالمين بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم استجب لنا دعاءنا، وأكرمنا برؤية ليلة القدر سر سورة الفاتحة.
1: إخوة الإيمان، طاب الإنصات وأحسنتم عملا بحسن إصغائكم للمحاضرة الدينية التي ألقاها فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله وأثابه، والتي كان عنوانها الغدو إلى المساجد.

0: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2FM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
1: 2FM sponsor. Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
4: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: أتويم اف ام سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: أتويم اف ام سبونسر. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel

0: قال الله عز من قائل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. كم وكم ستشهد ألسنة يوم القيامة على أصحابها بما فعلوا. وحول موضوع معاصي اللسان نبقى الآن مع إحدى المحاضرات القيمة الهادفة في هذا الأمر، يلقيها علينا فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، فلنستمع إليه مخلصين النوايا لرب البرايا.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، كنا قد وصلنا في ذكر معاصي اللسان إلى قول المؤلف رحمه الله: ومن معاصي اللسان الندب والنياحة، أي من محرمات اللسان الندب والنياحة. ما هو الندب؟ الندب هو ذكر محاسن الميت برفع الصوت، كواجب له وكهفاه. هذا من معاصي اللسان، أي من محرمات اللسان. أما النياحة فهي الصياح على صورة الجزع لمصيبة الموت، فتحرم إذا كانت عن اختيار لا عن غلبة. وقد روى البزار وغيره مرفوعا: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه في الدنيا فاحتسب جزاء إلا الجنة. ما معنى احتسب؟ يعني لم ينح وترك الندب، ولم يشق ثوبه، ولم يفعل نحو ذلك مما يدل على التضجر على الله أو عن قضاء الله، هذا جزاؤه الجنة. أما البكاء فالبكاء رحمة، ولو صرخ مغلوبا بلا إرادة لا يؤثر. فإذن من معاصي اللسان، أي من محرمات اللسان، الندب والنياحة. فالندب هو ذكر محاسن الميت برفع الصوت، أما النياحة فهي الصياح على صورة الجزع لمصيبة الموت. وكذلك من معاصي اللسان كل قول يحث على محرم أو يفتر عن واجب، وكل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو القرآن أو في شيء من شعائر الله، فهذه قاعدة عظيمة جليلة النفع، لأنه يدخل تحتها أمور كثيرة مهلكة، فيا فوز من عمل بها. فإذا من محرمات اللسان كل كلام، كل قول يحث على شيء محرم أو يفتر عن أداء الواجب، وكذلك كل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو القرآن أو في شيء من شعائر الله، فإن ذلك يكون من معاصي اللسان. وكذلك من معاصي اللسان التزمير. ما هو التزمير؟ وهو الضرب بالمزمار، وهو أنواع. وكذلك من محرمات اللسان السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا عذر شرعي. هذه المسألة مهم بيانها، وهي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن السكوت عن إنكار المنكر عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم، فمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا لا يعترض عليه، كالذي يفعله بعض الناس اليوم حيث يقولون بعض العبارات: شو بدك فيه؟ يصفل، لماذا تنهاه؟ ونحو ذلك. فإذا طب ما هو المعروف؟ المعروف هو ما أمر الله به عباده، وما هو المنكر؟ هو ما نهى الله عباده عنه. فإذا المعروف ما أمر الله به عباده، وأما المنكر هو ما نهى الله عباده عنه. فربنا تعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأمم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا هذه الأمة المحمدية هي خير الأمم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: حرام على الأنبياء أن يدخلوا الجنة قبلي، وحرام على أممهم أن يدخلوا الجنة قبل أمتي. بما أن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، فأول الأمم دخولا الجنة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: حرام على الأنبياء أن يدخلوا الجنة قبلي. هي الجنة لها أبواب، وباب الجنة له حلقة، وهي قطعة دائرة تتعلق بالباب. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي يحرك هذه القطعة، فيفتح الملك الموكل ببابها، فيقول: من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الملك: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فأول من يدخل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حيث الأمم، أول الأمم دخولا الجنة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة سيدنا محمد هم أكثر أهل الجنة. فقد ورد أن أهل الجنة يكونون 120 صفا، 80 صفا من 120 صف من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة المحمدية هي خير الأمم. وبعد أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، من حيث الأتباع، من حيث العدد، أمة سيدنا موسى. وهنا ملاحظة أن أمة موسى عليه السلام لم يكن منهم أحد حفظ التوراة إلا شخص واحد يقال له عزير. أما القرآن الكريم له مزايا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام: شباب يحفظون القرآن الكريم، وصغار يحفظون القرآن الكريم. أما في أمة موسى ما أحد حفظ التوراة إلا شخص واحد فقط يقال له عزير، مع أن أمة موسى عليه السلام أكثر الأمم من حيث الأتباع بعد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على مزايا القرآن الكريم، حيث إن ألفاظ القرآن معجزة، ألفاظ القرآن الكريم معجزة. لذلك الكفار ما استطاعوا أن يعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أتى به، وكانوا معروفين بالفصاحة والبلاغة. لما عجزوا عن أن يعارضوا الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل ما أتى به، لجأوا إلى قتاله عليه السلام، فحاربوه عدة مرات، ولكن الله تعالى نصره عليهم. فنعود إلى كلامنا. فإذا من معاصي اللسان السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر. لذلك من علمته أنه لا يصلي تقول له: يا فلان صلي، يا فلان صم رمضان، يا فلان أدي زكاة مالك، يا فلان إياك والزنا، إياك وشرب الخمر، إياك وفعل الحرام. هذا يكون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا بعض الناس يقولون: لما تحذرون من أهل الضلال الذين ينشرون الضلال والفساد في الناس؟ هذا تفتيت للأمة. يعني بعض الناس يقولون الآن وقت توحيد الصف، لو كان على الباطل. هذا كلام مردود، يقال له هذا جهل. إذا كان في الجسم غرغرينا، يقول الشخص تترك هذا جزء من الجسم حتى تعم الجسد فتقتله، أم تقطع لحفظ بقية الجسد؟ فإذا التحذير من أهل الضلال ليس تفريقا للصف، بل هو إصلاح، لأن المنحرف إما أن يخف شره أو يتوقف عن شره. فالسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر من معاصي اللسان. وأما من كان دأبه ذلك، أي من كان دأبه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا خير عظيم. لذلك أجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يضاعف في هذه الأيام إلى أجر 50 من الصحابة في هذه المسألة، لأنه في هذا الزمن الشخص يحارب بين أقربائه وجيرانه وأصدقائه إن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبين غيرهم أشد. أما أيام الصحابة ما كان الشخص يلقى فيما بينهم كما يلقى الشخص اليوم، لذلك الأجر يضاعف للحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: مر بالمعروف وانهى عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر العامة فإن من ورائكم أيام الصبر القبض فيها على الدين كقبض على جمر. فإذن هنيئا لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر في هذا الزمن، لأنه في هذا الزمن الشخص يلقى محاربة من أصدقائه في بعض الأحيان ومن أقاربه في بعض الأحيان. وكذلك من معاصي اللسان كتم العلم الواجب مع وجود الطالب، كتم العلم الواجب مع وجود الطالب من معاصي اللسان. فقد روى ابن ماجه والحاكم وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فلذلك تبليغ العلم فرض، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه الحث على أمرين: على التعلم وعلى التعليم. فقوله عليه السلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، هذا الحديث إلى هنا فيه الحث على التعلم. وقوله عليه السلام: فأداها كما سمعها، فيه الحث على التعليم. يعني هذا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لمن يسمع حديثه فيبلغه غيره، دعا له الرسول بحسن وجهه يوم القيامة. من أي شيء؟ من بالسلامة، من الكآبة. فقال عليه السلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي أي حديثه، فوعاها أي فهمها، فأداها كما سمعها. فأداها كما سمعها، هذا الحديث فيه الحث على تعليم الدين. فتبليغ العلم فرض، والقرآن والحديث مشحونان بفضيلة العلم والعلماء. وقد حصل في أوائل القرن الثالث الهجري أناس من طلبة علم الحديث يذهبون إلى المحدث الذي يتعلمون منه، وكان فيما بينهم رجل ملحد لا يصدق في بعض ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع حديث رسول الله في التنويه بطلاب علم الدين، وسمع أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أي بما يعمل، قال في أثناء المشي معهم: لا تسرعوا في المشي حتى لا تتكسر أجنحة الملائكة. هو يستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما عرف معنى الحديث. فانتقم الله تعالى منه فانكسرت رجله في الحال حتى يكون عبرة لغيره. الله عز وجل عجل له عقوبته حتى يكون عبرة للمعتبرين. الله تعالى يعجل العقوبة لبعض المفسدين، والأكثر يؤجل لهم ليوم القيامة. هو ما معنى الحديث؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. معنى الحديث أن الملائكة لما يرون طلبة العلم ذاهبين إلى محل طلب العلم يفرحون بهم، يسيرون معهم على مهل وهم غير مسرعين، لما يرونهم يتوجهون إلى حيث يذهبون إلى مكان التعلم. فالملائكة من فرحهم بهم ورضاهم بهم يسيرون بهدوء معهم، تضع أي يخففون سيرهم. ليس معناه أنهم يسحبون أجنحتهم على الأرض، لا، بل يكونون في سيرهم هادئين، لأن الملائكة من شأنهم الإسراع. غلظ السماء الأولى مسيرة 500 عام، ثم التي بعدها بينها وبين الأولى مسيرة 500 عام، وهكذا إلى السماء السابعة. هذه المسافة الملائكة يقطعونها في لحظة. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم من قرأ القرآن الكريم عرف قول الله تعالى: وقل ربي زدني علما. فالمؤمن لا يشبع من سماع الخير. وقد جاء أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. فالمؤمن الذي عرف حقيقة الآخرة، عرف أنه لا نهاية لها، لا يشبع من سماع الخير. وأما قوله تعالى: وقل ربي زدني علما، الله عز وجل ما أمر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بطلب الازدياد من شيء من الخير إلا من العلم. ما قال: وقل ربي زدني ولدا، ما قال: وقل ربي زدني مالا، بل قال عز وجل: وقل ربي زدني علما. فكتم العلم الواجب مع وجود الطالب من معاصي اللسان. هو الجاهل الذي ما تعلم علم الدين الضروري، أحكام الصلاة وأحكام الطهارة، وما يحل ما يحل وما يحرم من الكلام ومن المال. هذا كالغريق، الغريق إن وجدناه إن كان رجلا أو امرأة ينقذ بأي وسيلة، بأي وسيلة يمكن إنقاذه ينقذ، لا يترك هذا الغريق. ولا سيما كذلك في أمر العقيدة، أن يذكر للجاهل أن الله موجود بلا كيف بلا مكان بلا جهة، أن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى هذه الآية أن الله لا يشبه شيئا من خلقه، أن الله عز وجل منزه عن كل ما كان من صفات الخلق، ذاته لا يشبه ذوات المخلوقين، صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، علمه ليس كعلمنا، نحن علمنا يزيد وينقص، أما علم الله تعالى ليس كعلمنا، قدرته ليست كقدرتنا، قدرته عز وجل قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، وكلامه عز وجل ليس ككلامنا، كلامنا حرف وصوت ولغة، أما كلام الله عز وجل كلامه الذاتي الأزلي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لأنه من قال أو اعتقد بأن الله بأن كلامه عز وجل حرف وصوت ولغة يكون جعل الله تعالى كالإنسان، وهذا يكون تكذيبا لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. فربنا عز وجل كلامه ليس ككلامنا، كلامه الذاتي الأزلي الأبدي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ولا نستطيع أن نتصور كلام الله الأزلي. وهذا أمر بيانه مهم، وهو أن يقال: كما أنه لا نستطيع أن نتصور ذات الله، لأن الله ليس حجما صغيرا ولا حجما كبير ولا هو حجم كبير، وبأن الله تعالى ليس جسما لطيفا ولا جسما كثيفا، فلا نستطيع أن نتصور الله، كذلك لا نستطيع أن نتصور كلام الله الأزلي، لأن كلامه الأزلي ليس بحرف ولا بصوت ولا بلغة. فالبعض يقول: طب ما معنى قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم؟ ليس معناه أن الله قرأ القرآن على سيدنا محمد كما يقرأ الأستاذ على الطالب؟ لا، بل معنى هذه الآية: إنه لقول رسول كريم. إنه عن القرآن الكريم، أي القرآن الكريم. لقول رسول كريم أي لمقروء، أي هذا مقروء رسول كريم، وهو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة سمع كلام الله تعالى الذاتية الأزلية، ففهم من كلام الله عز وجل أنه مأمور بأن يأخذ القرآن الذي كان كتبه في اللوح المحفوظ على اللوح المحفوظ وينزل به على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فصار جبريل ينزل بالقرآن ويقرأه على سيدنا محمد عليه السلام، فربنا قال إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن لقول رسول أي شيء قرأه جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كلام الله تعالى ليس ككلامنا، كلامه الذاتي ليس بحرف ولا بصوت ولا بلغة، أما الألفاظ التي نقرأها بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، أو إذا قرأنا قول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك، هذه الألفاظ هي عبارات عن كلام الله تعالى الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا بصوت ولا بلغة، ويقال عنه كلام الله لأنه ليس من تأليف ملك ولا بشر. فإذا صفات الله تعالى ليست كصفاتنا، علمه ليس كعلمنا، سمعه ليس كسمعنا، بصره ليس كبصرنا، مشيئته ليست كمشيئتنا، مشيئتنا تحدث فينا، أما مشيئة الله تعالى أزلية أبدية لا تتغير. فإذا ذات الله لا يشبه ذوات المخلوقين، وصفاته عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، وفعله عز وجل لا يشبه فعل المخلوقين. فعلنا يكون بالمباشرة باستعمال آلة أو نحو ذلك، أما فعل الله تعالى لا يكون بالمباشرة ولا باستعمال آلة. وكذلك من معاصي اللسان الضحك لخروج الريح أو على مسلم استحقارا له، من محرمات اللسان الضحك لخروج ريح من شخص، طبعا إذا لم يكن مغلوبا. وكذلك لغير ذلك، الضحك على المسلم استحقارا له لما فيه من الإيذاء. وكذلك من معاصي اللسان كتم الشهادة بلا عذر من معاصي اللسان. يعني مثال ذلك، فإذا علم اثنان ثقتان بأن فلانا طلق امرأته طلاقا يمنع معاشرتها، بأن يكون طلاقا بائنا بالثلاث أو بانتهاء العدة قبل الرجعة، ويريد أن يعود إلى معاشرتها بغير طريق شرعي، وجب عليهما أن يشهدا عند الحاكم من غير طلب منه. وهنا تنبيه، قد عد بعض في معاصي اللسان نسيان القرآن ولو حرفا واحدا بعد أن حفظه، وهذا غير صحيح، والحديث الذي يعتمدون عليه في ذلك غير صحيح، وهو ما رواه أبو داود عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. فهذا الحديث غير صحيح، ومن الدليل على عدم صحته أنه يلزم الحرج على مقتضاه، فإنه لا يخلو الحفظة للقرآن غالبا من نسيان شيء منه، والله تعالى لم يجعل في الدين من حرج. كذلك من معاصي اللسان ترك رد السلام الواجب عليك، يعني ترك رد السلام الواجب عليك رده وجوبا عينيا، بأن صدر ابتداؤه من مسلم مكلف على مسلم معين، أو وجوبا كفائيا بأن صدر منه على جماعة مكلفين. اليوم بعض الناس يقول لآخر السلام عليكم فيقول له مرحبا، ما قال وعليكم السلام، هذا يكون عليه معصية. لماذا عليه معصية؟ لأنه ترك رد السلام الواجب عليه. فابتداء المسلم بالسلام سنة، ابتداء المسلم بالسلام سنة، أن تقول له السلام عليكم، لم يختلف في ذلك علماء الإسلام. وإذا أرسلت رسالة لشخص فكتبت السلام عليكم، ذاك الشخص لما يقرأ الرسالة يقول وعليكم السلام، أو يقول وعليه السلام. كذلك قارئ القرآن لا يجب عليه أن يرد السلام، وليس حراما أن يرد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ومعناه أن تسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف من المسلمين. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الإسلام أحسن، فقال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف. هذا معناه من الأمور التي يدعو إليها الإسلام، أن تطعم الطعام وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. وهنا فائدة، وهي أن التشويش على النائم أمر سيء، فمن أراد أن يسلم على أناس في مجلس فيه نائمون فالأدب أن لا يرفع صوته حتى لا يعكر على النائم. كذلك لا ينبغي الابتداء بالسلام للآكل الذي في فمه اللقمة، أما إذا ابتلعها فيسن إلقاء السلام عليه. كذلك لا يسن إلقاء السلام على الذي يقضي الحاجة، أي في حال خروج الخارج. وكذلك إذا قال شخص السلام عليكم جميعا لا يجب على الجميع أن يرد عليه، يكفي أن يرد بعضهم، أما لو ترك الرد كلهم أثموا، لأن الرد يكون في هذه الحال فرض كفاية. فإذا من معاصي اللسان ترك رد السلام الواجب عليك. أما قول مرحبا فلا بأس به، الرسول عليه الصلاة والسلام قال مرة لعمار بن ياسر: مرحبا بالطيب المطيب، فلا بأس في قول مرحبا. وكذلك من معاصي اللسان أنه تحرم القبلة للحاج والمعتمر بشهوة، ولصائم فرضا إن خشي الإنزال وقيل يكره. من معاصي اللسان، أي من محرمات اللسان، القبلة بشهوة إذا كانت من المحرم بالنسك، وكذلك الصائم صوم فرض إن خشي الإنزال بأن كان من رمضان أو نذرا أو كفارة أو نحو ذلك وقيل يكره. بخلاف النفل، أي بخلاف صوم النفل، فإنه يجوز قطعه ولا يبطل صوم الفرض بها إن لم ينزل. من قبل قبلة بشهوة إن خشي الإنزال ولم ينزل فلا يبطل صومه. ومن معاصي اللسان أيضا قبلة من لا تحل قبلته كالأجنبية، وهي في عرف الفقهاء من سوى محارمه وزوجته وأمته، هي الأجنبية غير المحرم. من هي المحرم؟ المحرم هي التي يحرم نكاحها بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع. المحرم التي يحرم نكاحها، يعني لا يحرم زواجها بأي سبب، النسب أي القرابة أو المصاهرة مثل أم الزوجة كأم الزوجة، أو الرضاع كالأم المرضعة، يعني لو أن امرأة أرضعت بلبنها ولدا دون الحولين أي دون السنتين 5 رضاعات متفرقات، وكان هذا عمره الولد دون الحولين دون السنتين، صار الرضيع ولدها بهذين الشرطين: أن ترضعه 5 رضاعات متفرقات، وأن يكون عمره دون السنتين، تصير أما له بالرضاعة. فالمحرمية هي التي يحرم نكاحها بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع. غير المحرمية يقال لها أجنبية. فقبلة الأجنبية هذه من معاصي اللسان حرام لا يجوز. وقبل أن نختم هذه المحاضرة، وفي باب التأكيد على النهي عن إتيان العرافين لسؤالهم، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، أي إن اعتقد أنه يطلع على الغيب، وليس المراد من يظن أنه قد يوافق خبره الواقع وقد لا يوافق الواقع. فإنه لا يكفر بل يكون عاصيا بسؤاله إياهم. طب ما هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في المستقبل. على أي شيء يعتمد؟ اعتمادا على النظر في النجوم وعلى أسباب ومقدمات يستدلون بها أو غير ذلك، كالذين لهم أصحاب من الجن يأتونهم بالأخبار فيعتمدون على أخبارهم فيحدثون الناس بأنه سيحصل كذا. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وأما العراف فهو الذي يخبر عن المسروقات ونحوها، يتحدث عن المسروق أو عن الضال أين هي وما صفتها، فإن هذا من سأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أي لا ثواب له بصلاة الفرض ولا بصلاة النفل كل هذه المدة. وممن يدخل في ذلك أيضا من يعتمد في إخباره على الضرب بالمندل، كما قلنا يقرأ أشياء فتظهر له صورة جني في المرآة فيكلمه، وكذلك النظر في فنجان قهوة البن، وكذا الذي يعتمد على كتاب قرعة الأنبياء وهو كتاب فيه جدول بأسماء بعض الأنبياء، ثم يقرأ الذي يريد أن يعرف حظه الفاتحة ثم يغمض عينيه ويضع إصبعه على الجدول الذي فيه اسم محمد ثم يشرح له، يقول له: أنت شأنك كذا وكذا، ويصلح لك من النساء ما كان وصفها كذا وكذا، ومن البيوت ما كان كذا وكذا، وأعداؤك فلان وفلان. وقد يذكر بعض أقربائه. كذلك مما يجب تحذير الناس منه كتاب قرعة الطيور وكتاب أبي معشر الفلكي الذي يدعي أن البشر كلهم أحوالهم مرتبطة بالبروج 12، وأن كل مولود يرجع أمره إلى أحد هذه الأبراج. كذلك يوجد كتاب سماه صاحبه خبر الساعة، يقول فيه: من جاءك في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني فأمره كذا وكذا، ومن جاء ساعة كذا فأمره كذا وكذا، وكل هذه من الأمور حرام. فنكون قد أنهينا فصل معاصي اللسان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يفقهنا في الدين، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: وهكذا مستمعين الأحبة، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة العظيمة النفع من سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، وكانت تحت عنوان بيان معاصي اللسان.

M2MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم من إذاعة الجالية الإسلامية.

طاب صباحكم بالخير إن شاء الله. أعلنت أستراليا والولايات المتحدة تعديل اتفاق أوكس الخاص بتزويد كامبرا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، لتحصل أستراليا على 3 غواصات مستعملة من فئة فيرجينيا بدلا من مزيج من الغواصات الجديدة والمستعملة. وجاء الإعلان خلال حوار للدفاع في سنغافورة، حيث أكد وزراء الدفاع في أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا أن التعديل يهدف إلى تبسيط عملية الاستحواذ وخفض التكاليف. وبحسب الاتفاق ستتسلم أستراليا 3 غواصات خلال السنوات 15 المقبلة، في وقت تواجه فيه أحواض بناء السفن الأمريكية صعوبات في تحقيق أهداف الإنتاج. وفي سياق متصل، أعلن تحالف أوكس بدء تسليم غواصات مسيرة اعتبارا من عام 2027 ضمن جهود الدول الثلاث لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. يستعد ملايين السائقين في ولاية فيكتوريا للاستفادة من تخفيض مؤقت على رسوم تسجيل المركبات اعتبارا من اليوم ضمن حزمة دعم حكومية للتخفيف من ضغوط تكاليف المعيشة. وبحسب البرنامج الجديد، سيتمكن أصحاب المركبات المؤهلة من استرداد 20% من رسوم التسجيل السنوية حتى 31 من تموز يوليو 2026. وفي السياق، قالت رئيسة حكومة الولاية جاسينتا آلين إن الإجراء يوفر دعما مباشرا للأسر، مشيرة إلى أن السائق الواحد قد يوفر ما يصل إلى 186 دولارا أستراليا عن كل مركبة مسجلة. ويأتي ذلك مع انتهاء فترة النقل العام المجاني في فيكتوريا والانتقال إلى نظام التعرفة المخفضة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة فور إعادة فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني، وأضاف أن واشنطن باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق جيد جدا مع طهران، محذرا أنه في حال لم يكن الاتفاق منصفا للولايات المتحدة فإنها ستلجأ مجددا إلى وزارة الحرب. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل للاتفاق مع إيران وأرسل تعديلات مقترحة إلى طهران للنظر فيها. كما أشارت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع إلى أن الإطار المقترح يتضمن إنهاء الحرب مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن المطالب الأخيرة التي طرحها ترامب أدت إلى جولة جديدة من المباحثات والأخذ والرد بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق لا يزال مرجحا إلا أن موعد إبرامه لم يحسم بعد. إلى ذلك، أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية اعتراض وتدمير طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1، مؤكدة أنها حاولت تنفيذ ما وصفته بعملية عدوانية. كما كشف مسؤول أمريكي عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين والمتعاقدين المدنيين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة علي السالم الجوية في الكويت الأسبوع الماضي. وفي لبنان، أفاد مراسلون بأن الجيش الإسرائيلي فجر منازل في بلدة دبين جنوبي البلاد وشن غارات على مناطق عدة في قضائي النبطي ومرجعيون، فيما أعلن بدء عملية عسكرية واسعة في مرتفعات الشقيف ووادي السلوقي. وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته في جنوب لبنان وتعميقها، مؤكدا أن السيطرة على منطقة أشقيف تمثل مرحلة إضافية في السياسة الإسرائيلية هناك. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
2: فضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهة.

0: اختيار شيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي. من جملة ما سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة جسمه فيما أبلاه، هل بخير أم بشر؟ وللتعرف على بعض معاصي البدن نبقى الآن مع المحاضرة القيمة التي يلقيها فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله ورعاه.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، وصلنا في بيان معاصي البدن إلى قول المؤلف رحمه الله: ومن معاصي البدن تنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر. يعني من محرمات البدن تنجيس المسجد وتقذيره، فيحرم تنجيس المسجد بالنجاسة، وكذلك تقذير المسجد بغير النجاسة كالبصاق والمخاط، لأن حفظ المسجد من ذلك من تعظيم شعائر الله. طبعا أما من يلطخ المسجد بالقاذورات والنجاسات استخفافا بالمسجد لأنه مكان الصلاة، فذلك ردة وكفر والعياذ بالله تعالى، كما ذكر الفقهاء. الله تعالى قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم المساجد كمان تطيبها بالبخور، فقد جرت العادة في المدينة المنورة بتبخير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعود كل جمعة، وذلك من القربات إلى الله عز وجل. فإذا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم جمعة يبخر بالعود، حتى إنه تظهر الرائحة إلى خارج المسجد، وهذا من أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا تطيب المسجد سنة فيه ثواب، وهذا يكون من تعظيم شعائر الله، لأن المسجد من شعائر الدين، فتطيبه بالبخور يكون تعظيما. كذلك مما يحرم رمي قشر البزر في أرض المسجد، أو رمي الأظافر في أرض المسجد، أو أن يترك الشخص فتاة الخبز في أرض المسجد على الحصر والسجاجيد بحيث يلصق بجبهة المصلي عند سجوده ورجله عند القيام وثوبه عند القعود. يعني كل ما يؤذي المصلين لا يجوز رميه في أرض المسجد، كل ما يؤذي المصلين لا يجوز رميه في أرض المسجد. فالمساجد أحب البقاع إلى الله تعالى، ليش؟ لأنها بنيت لعبادة الله. فلما نقول المسجد بيت الله، يعني مكان بني لعبادة الله تبارك وتعالى. لذلك الصلاة المفروضة اللي هي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الصلاة المفروضة في المساجد أفضل من الصلاة في البيوت، هذا طبعا بالنسبة للصلاة المفروضة. أما النفل هي من فرض سنة، أما النفل في البيت أفضل وأعظم ثوابا منه في المسجد. وكمان من حيث أن المكث في المسجد لمن نوى الاعتكاف فيه ولو مدة يسيرة، إذا كان ساعة أو أقل، يكون له فيه ثواب الاعتكاف. لو كان الشخص يعني دخل المسجد ونوى الاعتكاف في المسجد ولو ظل تلك المدة ساكتا. وأما كذلك إن كان يتلو قرآنا أو يسبح أو يمجد الله تعالى بالتهليل أو التكبير أو التحميد كان أعظم أجرا. يعني إذا كان الشخص يقرأ القرآن الكريم هو نوى الاعتكاف، فكان يتلو القرآن أو يسبح الله تعالى بأن يقول سبحان الله، أو يمجد الله تعالى بالتهليل وهو قول لا إله إلا الله، أو التكبير أي قول الله أكبر، أو التحميد أي قول الحمد لله. وهم بدنا نبين إلى مسألة مهمة، بدنا نذكر مسألة مهمة، وهي لحصول الثواب في الذكر لابد أن يكون الذكر صحيحا. يعني بعض الناس لا يلفظ الهاء في لفظ الجلالة، يعني بدل أن يقول الله بتلاقيه بقول الله الله الله الله، أو يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بلا هاء، هذا لا ثواب فيه. لذلك لا يجوز تحريف اسم الله عز وجل. فقد ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو شيخ سبويه أنه لا يجوز النطق بلفظ الجلالة الله إلا كما ورد في القرآن. ذكر ذلك في شرح القاموس. مثل ما قلنا هذا كان شيخ سبويه وكان إماما في النحو. ولمزيد الفائدة كمان منعيد أنه لما الواحد يقول سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ أنزه الله تعالى، أنزه الله تعالى عن كل ما كان من صفات الخلق سبحان الله. وأما معنى الله أكبر أي أن الله تعالى أكبر كبير قدرا وعظمة، ليس كبر الحجم، لأن الله عز وجل منزه عن الحجم، فلا يوصف ربنا بالحجمية، لأن الحجمية تنافي الألوهية. الحجمية تنافي الألوهية، من كان حجما لا يكون إلها. الحجم يحتاج إلى من خصه، إلى من جعله بهذا الحجم، والمحتاج إلى شيء يكون عاجزا، والعاجز لا يكون إلها. لذلك أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم وكل شيء عنده بمقدار؟ ربنا عز وجل جعل كل شيء على مقدار، يعني على حجم. حبة السكر لها مقدار، وحبة العدس لها مقدار، والتفاحة كمان لها مقدار، وكذلك البطيخ له مقدار، والإنسان له مقدار، والأرض التي نعيش عليها لها مقدار، والسماء كذلك لها مقدار، وحتى الجنة لها مقدار، والعرش كمان له مقدار. أما الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل كل شيء على مقدار، فالذي جعل كل شيء على مقدار، على مساحة مخصوصة، هو عز وجل لا يكون له مقدار، لا يكون كخلقه، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء. فمعنى سبحان الله تنزيها لله تعالى، معنى الله أكبر أي أن الله أكبر كبير قدرا وعظمة، معناه الله تعالى أقدر من كل قادر، وأعلم من كل عالم. وأما معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. كذلك من أحكام المساجد كراهة البيع والشراء فيها، كراهة البيع والشراء فيها. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له لا بارك الله لك. فإذا لأنه بالإعادة كمان في إفادة من عيد الحديث مرة تانية، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا له لا بارك الله لك. فإذا ترك البيع والشراء في المسجد هذا هو الأحسن وهذا هو المطلوب، هذا بغير حال الضرورة. كيف يعني بغير حال الضرورة؟ أما ما تدعو الضرورة إليه فلا كراهة في ذلك، كالذي كان يحصل في المسجد الحرام من أن السقائين يدورون على الناس فيسقونهم من ماء زمزم أو غيره فيعطونهم شيئا من المال، فإن ذلك لا كراهة فيه. ليش؟ لأن الحاجة إلى ذلك شديدة، لأنه بالحر الشديد بيضطر الإنسان إلى أن يشرب هو وهو في مكانه شيئا يهدئ به عطشه، لأنه طبعا ما كان يتيسر له الخروج بسهولة من المسجد لأجل الشرب. وكذلك ما كان يحصل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة في موسم الزيارة فإن ذلك لا كراهة فيه. كمان بنذكر من أحكام المساجد جواز، أي أنه يجوز المبيت فيها للغريب ولغيره. يعني كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبيت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد ذلك. يعني بجوز لو إنسان إجا غريب فبات في المسجد هذا جائز ولا يكون حراما. وسيدنا عبد الله بن عمر كان ينام في المحل الذي يصلى فيه. وأما الحديث في المسجد بحديث الدنيا أنه يتكلم الإنسان وهو في المسجد بكلام الدنيا الذي ليس فيه معصية، الكلام يلي منه حرام، فيجوز. أما التكلم بغيبة المسلم على سبيل المثال في المسجد يكون حراما، وهو حرام كذلك في خارج المسجد. فأما الكلام بكلام الدنيا، التكلم بكلام الدنيا في المسجد، فلا يذهب شيئا من الثواب. لذلك بدنا ننبه ونحذر من كلام بعض الوضاعين الكذابين الذين وضعوا حديثين عن رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصل لهما. أحدهما الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهذا لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرسول ما قال هذا الكلام، وهذا معناه فاسد، لأنه أصلا الكلام في المسجد حصل بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم بما ليس ذكرا ولا فيه تعليم علم. حصل أيام الرسول تكلم بكلام الدنيا وين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذكور في صحيح البخاري أن اثنين من الصحابة كان أحدهما له دين على الآخر، فتقاضاه صاحب الدين حتى ارتفعت أصواتهما، وهن وين كانوا؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحب الدين اسمه كعب بن مالك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين: يا كعب، فأشار له إشارة أن يسقط عنه نصف الدين. طب وين الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهما كلامهما في المسجد في أمر من أمور دنياهم. ومن هذا الحديث الصحيح اللي قلنا رواه البخاري وغيره نأخذ حجة على جواز الكلام في المسجد بأمور الدنيا، وأن ذلك ليس بحرام. فإذا تكلم بكلام الدنيا الذي ليس فيه معصية هذا في المسجد جائز لا يكون حراما، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في غير المسجد. إن الكلام اللي هو حرام في غير المسجد يكون حراما في المسجد، إلا إذا كان هذا الكلام يحصل به تشويش على مصل أو على قارئ. فإن كان على سبيل المثال، فإن كان في المسجد تال يتلو القرآن أو مصل، حرم التكلم بجانبه بحيث يتشوش القارئ أو المصلي. وهذا يشمل ما إذا كان الكلام الذي يشوش على المصلي أو القارئ مذاكرة في العلم أو ذكرا أو غير ذلك، فإن ذلك حرام. يعني ليس للشخص أن يشوش على إنسان عم بيصلي يجي حد منه فيتكلم أو يذكر أشياء بحيث يشوش على هذا المصلي، فإن ذلك حرام. لكن حنعيد المسألة: من دخل المسجد فوجد مصليا أو تاليا يتلو القرآن، حرم عليه أن يشوش عليه سواء كان بكلام عادي دنيوي أو بتلاوة. فمن أراد تلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على ذلك التالي وبحيث لا يشوش على المصلي. أما الحديث الثاني اللي كمان هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو: من تكلم في المسجد بكلام الدنيا أحبط الله أعماله 40 سنة. فهالكلام باطل غير صحيح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد مع جمع من أصحابه بالليل، فكانوا يتذاكرون أي الصحابة ما حصل في الجاهلية أي قبل دخولهم في الإسلام من أحوال الناس وأعمال الناس، فيضحكون والرسول عليه الصلاة والسلام يتبسم. ففي هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وصححه والحديث الذي قبله اللي قلناه قبل شوي دليل على أن الكلام في المسجد بما ليس من الكلام المحرم والضحك ليس بحرام ولا يحبط العمل بل ذلك جائز. وأما الكلام المحرم فإن حصل في المسجد طبعا بكون أفحش منه فيما إذا حصل في خارج المسجد، كما أن المعاصي من الصائم أفحش منها في غير حال الصيام، أن المعصية إذا حصلت في غير رمضان حرام، وإن فعلها الصائم في رمضان كذلك يكون حراما، لكن المعاصي من الصائم شو بتكون أفحش منها في غير حال الصيام. كذلك من أحكام المساجد أنه يجوز فيها أي في المساجد الجلوس محتبيا أو متربعا، وكل كيفيات الجلوس جائزة في المسجد. كل كيفيات الجلوس جائزة في المسجد، وكذلك الاستلقاء حتى ولو مد رجليه إلى جهة القبلة ليس بحرام، فيجب زجر الجهال الذين يحرمون مد الرجلين في المسجد إلى جهة القبلة، فإن تحريم ذلك فساد وضلال، إذ لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه بحديث أنه نهى أن يمد الشخص وهو في المسجد رجليه إلى القبلة، إنما ما هو المنهي عنه؟ المنهي عنه هو أن يمد الشخص رجليه إلى المصحف أو إلى كتاب علم شرعي كما مر معنا في بيان معاصي الرجل. فإذا المنهي عنه هو مد الرجلين إلى المصحف أو إلى كتاب علم شرعي أو إلى اسم من أسماء الله تعالى. أما إذا كان المصحف مرتفعا بمحاذاة الرجل الممدودة فإن ذلك ليس بحرام، وهذه بيناها سابقا، إذا مد رجليه إلى الخزانة مثلا والمصحف قد وضع على ظهر الخزانة في مكان مرتفع فإن ذلك ليس بحرام. وكذلك إن كان في خزانة، أي إذا كان المصحف في خزانة لا يظهر حجم المصحف منها ولو لم يكن موضع المصحف ضمن الخزانة عاليا مرتفعا. لكن نختم هالمسألة كمان بذكر أنه من أحكام المساجد من باب الإعادة التي هي مستحبة تنظيف المساجد وتطيبها، أي جعل الطيب فيها بالتبخير، يعني بالبخور الطيب كاللبان أو العود الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبخر به. ومثل ما قلنا لكان كان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يبخر به من عهد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا في كل جمعة بلا انقطاع، وهذه السنة مفقودة في كثير من المساجد، فمن أحياها يكون داخلا في حديث ابن ماجة: من أحيا سنة أميتت، من أحيا سنة أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. من أحيا سنة أميتت بعدي كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. كذلك من معاصي البدن، أي من محرمات البدن، التهاون بالحج بعد الاستطاعة إلى أن يموت. يعني هو وجوب الحج وإن كان على التراخي عند الإمام الشافعي رضي الله عنه وعند آخرين من الأئمة، لكنه إذا تساهل من المستطيع الحج، لأنه غير المستطيع لا يجب عليه الحج، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا تساهل المستطيع بالحج فلم يحج حتى مات قبل أن يحج فإنه يحكم عليه بالفسق، معناه عليه ذنب كبير، معناه عليه ذنب كبير. وكذلك من معاصي البدن، أي من محرمات البدن، الاستدانة لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك. يعني كمان من محرمات البدن الاستدانة للذي ليس بحالة الاضطرار وهو لا يرجو وفاء للدين الذي يستدينه من جهة ظاهرة، إذا لم يعلم دائنه بذلك، أي لم يعلم بحاله، أي لا يرجو لهذا الدين وفاء من جهة ظاهرة، إن ليس عنده ملك ولا مهنة يستغلها لرد الدين. يعني ذهب إلى شخص حتى يستدين منه مالا، قال له ديني، وهو لم يعلم دائنه بأنه هذا الشخص الذي يستدين هذا المال ما عنده جهة ظاهرة ليرد منها الدين، لا عنده ملك ولا عنده مهنة بيستغل لرد الدين. أما إذا كان يرجو له وفاء من جهة ظاهرة فلا حرج عليه. كذلك إذا كان الدائن يعلم بحاله، يعني عارفين أنه هذا الشخص لا يستطيع أن يرد له الدين من جهة ظاهرة ومع ذلك أقرضه، طبعا هون لا حرج عليه. فإذا من استدان لسبب مباح وهو يرجو الوفاء من جهة ظاهرة واستمر به العجز إلى الموت، وكمان من أتلف شيئا خطأ وعجز عن غرامته حتى مات فلا عقوبة عليه في الآخرة، لأن هذه ليست مظلمة كما ذكر السبكي. من عيد آخر مسألة، لكن إذا واحد استدان لسبب مباح وهو يرجو الوفاء، إن هو يرجو أن يرد هذا الدين لكن عجز عن رده واستمر به العجز إلى الموت، هذا ليس عليه عقوبة في الآخرة. كمان من أتلف شيئا خطأ وعجز عن غرامته حتى مات فلا عقوبة عليه في الآخرة. وكذلك من معاصي البدن، من محرمات البدن، عدم إنظار المعسر، يعني ترك الدائن إنظار المعسر العاجز عن قضاء ما عليه مع علمه بإعساره فيحرم عليه ملازمته أو حبسه. عدم إنظار المعسر من محرمات البدن، وهو أن يترك الدائن إنظار المعسر، يعني هذا المعسر الذي هو يكون عاجزا عن قضاء ما عليه وهو عرفان بإعساره، يعني عنده علم بإعسار هذا الرجل، هون بكون هنا يحرم عليه ملازمته أو حبسه. كذلك يحرم عليه مطالبته مع علمه بعجزه، كأن يقول له الآن تعطيني مالي. فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالذي يكتسب هذه المثوبة فهو من الفائزين ويكون يوم القيامة تحت ظل العرش. وكذلك من معاصي البدن، من محرمات البدن، بذل المال في معصية، يعني من محرمات البدن بذل المال في المعصية، وهذه المعصية سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة فهذا لا يجوز من معاصي البدن. من ذلك نعطي أمثلة: ما يبذل للمغنيين والمغنيات أجرة، فإن أخذوا ذلك على وجه المشارطة والاتفاق السابق فلا يحل لهم ولا يملكونه فيكون أكل مال حرام. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه فيجوز، أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه فيجوز، وإن اعتبر أخذ الأجرة وسيلة يتقوى بها على الطاعة فله ثواب، وكذلك الذي يعلم علم الدين. أما إن كان همه المال بتعليمه فلا ثواب له. كمان الذي يذهب للحج، الذي يذهب للحج للتجارة، إن كان قصده الأصلي التجارة فلا ثواب له. أما إن كان الذي حركه للذهاب الثواب، وكان قصده من التجارة الاستعانة بها فله ثواب. فإذا بذل المال في معصية، يعني صرف المال على أمر حرام، هذا لا يجوز من معاصي البدن. كذلك من معاصي البدن الاستهانة بالمصحف وبكل علم شرعي وتمكين الصبي المميز منه، يعني فعل ما يشعر بترك تعظيم المصحف حرام، فعل ما يشعر بترك تعظيم المصحف حرام. وكذلك فعل ذلك بعلم شرعي مثل كتب الفقه والحديث والتفسير، حتى الورقة الواحدة، لو عندنا ورقة واحدة فيها قرآن أو علم شرعي لا يجوز فعل ما يشعر بترك تعظيم ذلك. وذلك كالذي يضع المصحف تحت الوسادة وينام عليه، هذا حرام، لأنه التبرك ما بيكون بما يخالف الشرع، التبرك لا يكون بما يخالف الشرع، فمن وضع المصحف تحت الوسادة وينام عليه هذا حرام، هذا لا يجوز. فمن استحل توسد المصحف يكفر والعياذ بالله تعالى. كذلك ما يعتبر استخفافا فإنه معدود من أسباب الردة، كدوس المصحف عمدا ولو لتصفيف النسخ في المطابع أو المكاتب أو نحو ذلك من الأغراض. فإذا الاستخفاف بالمصحف كفر والعياذ بالله، والاستخفاف بكل علم شرعي يكون كفرا والعياذ بالله تعالى. أما ما كان دون الاستخفاف كأن يمس المصحف وهو على غير وضوء فإن ذلك يكون حراما. وكذلك داخل فيما ذكر تمكين الصبي المميز المحدث من المصحف ولو حدثا أصغر لغير حاجة دراسته وحمله للتعلم فيه ونقله إلى موضع التعلم، فذلك أيضا يكون حراما. وكذلك من معاصي البدن أي من محرمات البدن تغيير منار الأرض، يعني تغيير الحد الفاصل بين ملكه وملك غيره، يعني من محرمات البدن بتغيير حدود الأرض بأن يدخل من حدود جاره شيئا في حد أرضه. هذا ورد فيه النهي، وذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: وملعون من غير منار الأرض، وملعون من غير منار الأرض. مثل ما قلنا كل ذنب ورد فيه لعن هذا يكون من الكبائر، فتغيير منار الأرض من الكبائر، يعني تغيير الحد الفاصل بين ملكه وملك غيره بأن يدخل في أرضه شيئا من أرض جاره، هذا يكون من معاصي البدن. كذلك اتخاذ أرض الغير طريقا. أما المرور في أرض الغير كالبستان والمزرعة فلا يحرم إذا لم تصر بذلك طريقا ولم يكن فيها زرع يضره المرور. كمان من معاصي البدن يحرم التصرف في الشارع بما لا يجوز، يعني التصرف في الشارع بما لا يجوز فعله فيه مما يضر بالمارة، يعني مثل كأن يبني شيئا يجلس عليه في الشارع أو ليضع عليه أغراضه ليبيعها. أما لو كان جلس في طرف الشارع وبسط سجادة مثلا وجلس عليها ليبيع أغراضه فيجوز، إنما الحرام أن يبني شيئا مرتفعا في الشارع. هذا من معاصي البدن التصرف في الشارع بما لا يجوز. كذلك من معاصي البدن استعمال المعار في غير المأذون له فيه أو زاد على المدة المأذون له فيها أو أعاره لغيره. من معاصي البدن، من محرمات البدن استعمال الشيء الذي هو عارية استعاره من غيره في غير ما أذن له فيه، وكذلك الزيادة على المدة المأذون له فيها إن كانت المدة مقيدة، كأن قدر له سنة فاستعمله بعد انقضائها، وكذلك إعارته للغير بلا إذن من المالك في ذلك. فالمستعير يعني إن أعار غيره بإذن المعير فتلفت بيد الثاني يضمن الثاني، وإن أعارها بغير إذن المعير يضمن هو. فإذا خلاصة المسألة، من معاصي البدن، من محرمات البدن استعمال الشيء المعار في غير ما أذن له فيه، يعني صاحبه ما أذن في هذا الاستعمال، إنما هو استعمل هذا الشيء المعار في غير المأذون له فيه، أو شو عمل؟ زاد على المدة التي أذن له فيها أو أعاره لغيره، كل ذلك حرام، إلا إذا كان برضا المعير فإن ذلك ليس بحرام. وكذلك من معاصي البدن تحجير المباح كالمرعى، يعني من معاصي البدن التي هي من الكبائر تحجير المباح، يعني منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص، كشواطئ الأنهار والبحار وكالمرعى الذي في أرض ليس ملكا لأحد. فأن يمنع الناس من هذه الأشياء المباحة حرام لا يجوز. كذلك أي يمنع الناس من الاحتطاب، أي أخذ الحطب من أرض الموات. وكذلك الشوارع والمساجد والربط، أي الأماكن الموقوفة للفقراء مثلا، فلا يجوز لبعضهم تحجير ذلك على غيره من المستحقين. حتى المعادن الباطنة والظاهرة، كأن يمنعهم من أخذ الملح من معدنه، وذلك مثل ما لو منع إنسان إنسانا عن ملكه الخاص، فهذا مثل الغصب المعروف بين الناس. وكمان المنع من الشرب من الماء الذي إذا أخذ منه شيء يخلفه غيره، وكذلك المنع من الانتفاع بالنار التي اتقدت في المباح من الحطب، فلا يجوز الاستبداد بها بمنع الغير من الانتفاع بها. روى أبو داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار. لكن من معاصي البدن تحجير المباح، قلنا المباح اللي هي من أن يمنع الناس من الأشياء المباحة لهم على وجه العموم والخصوص، كشواطئ الأنهار والبحار والمرعى اللي منه ملك لأحد. وكمان الاحتطاب، يعني أخذ الحطب من أرض الموات، أن يمنع الناس من ذلك، هذا يكون حراما. والمراد بالماء فيما ذكر الماء الذي لم يحزه الشخص، يعني لم يحتويه في إنائه ونحوه. وأما ما حيز في ذلك، يعني احتويه بإناء لإله، فهو ملك خاص للذي حازه. كذلك من معاصي البدن استعمال اللقطة قبل التعريف بشروطه، يعني من محرمات البدن استعمال اللقطة، وهي أي اللقطة ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحو ذلك في نحو الشارع كالمسجد والبحر، مما لا يعرف مالكه قبل أن يتملكه بشرطه. فإذا من وجد لقطة في الطريق ليس له فورا أن يأخذها وأن يتصرف فيها كما يفعل بعض الناس اليوم، فإذا وجد مالا في الطريق ليس له أن يستعمل هذا المال مباشرة ويقول: هذا رزق ساقه الله إلي، كيف لا أتصرف به. ليس له ذلك، إنما في الشرع لا يجوز استعمال اللقطة قبل التعريف بشروطه، وهو أن يعرفه سنة، فإذا عرفه سنة حل له أن يتصرف فيه بنية أن يغرم لصاحبه إذا ظهر. والتعريف للقطة يكون على أبواب المساجد عقيب الصلوات وفي الأسواق، لأنها مظنة اجتماع الناس، ولا يعرف في داخل المسجد، ويعرفها في الموضع الذي وجدها فيه أكثر، لأن طلب الشيء في موضع ضياعه أكثر. فإن كانت اللقطة مما يتلف بسرعة يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها إن خشي عليها التلف عنده. أما الأصل فيما يجده الشخص في بيته، في بيت شخص آخر، يعطى لصاحب البيت، أو ما يجده في المحل يعطى لصاحب المحل. أما هؤلاء الذين يقولون رزق الله فيتصرفون في هذا في الحال، فهذا من فعل ذلك عليه ذنب كبير، هذا يكون كالذي سرق مالا فأكله. فإذا وجد في محل يعطي لصاحب المحل، وأن وجد مالا في بيت يعطي هذا المال لصاحب البيت. فأن وجده في محل يقول لصاحب المحل: وجدت هذا في ملكك. فصاحب المحل ماذا يفعل؟ صاحب المحل هو حسابه عند الله، يحتفظ بهذا إلى أن ييأس من معرفة صاحبه، ثم لما ييأس من معرفة صاحبه يتصدق به بهذا المال على فقير، ويقول إن كان مسلما فالثواب له. ثم إن ظهر صاحبه يقول له: تريد الثواب أم تريد المال؟ إن قال: أريد الثواب، يقول له: أنا تصدقت به على الفقراء. فإن قال: لا أريد الثواب، أريد مالي، عندئذ يغرم له. فذكرنا اليوم، فإذا من معاصي البدن ذكرنا عدة أشياء، منها حنرجع أرجوع استعمال اللقطة قبل التعريف بشروطه، يعني إلنا يحرم عليه يتصرف باللقطة قبل أن يعرف، وذكرنا كيف يكون التعريف، وكذلك من معاصي البدن تحجير المباح كالمرعى والاحتطاب من المواد والملح من معدنه والنقدين وغيرهما، إلنا يعني يستبد بهذه الأشياء ويمنع الناس من رعي مواشيهم، والماء للشرب من المستخلف وهو الذي إذا أخذ منه شيء يخلفه غيره. كذلك ذكرنا استعمال المعار في غير المأذون له فيه أو زاد على المدة المأذون له فيها أو أعاره لغيره، تغيير منار الأرض كمان من معاصي البدن، التصرف في الشارع بما لا يجوز كذلك من معاصي البدن، الاستهانة بالمصحف وبكل علم شرعي، بذل المال في معصية كمان، وعدم انظار المعسر كذلك من معاصي البدن، والاستدانة لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك، التهاون بالحج بعد الاستطاعة إلى أن يموت، تنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر، كل ذلك من معاصي البدن. ونكمل إن شاء الله في محاضرة أخرى ما بقي لنا من معاصي البدن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: وهكذا أحبابنا المستمعين، كنا مع الجزء الرابع من بيان معاصي البدن ضمن محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله ورعاه.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
1: A 2MFM sponsor.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنرجع بكم لأكثر من 1000 سنة. رحلتنا النهاردة هتاخدكم لمكان من أعظم مساجد القاهرة التاريخية، مسجد واقف من 1000 سنة وشاهد على تاريخ كبير مليان بالأسرار. النهاردة هنزور مسجد الحاكم بأمر الله، اللي بعض

الناس بتسميه الجامع الأنور. وانت ماشي في شارع المعز لدين الله الفاطمي هتلاقي بوابة ضخمة وعالية، تحس انها بوابة لزمن تاني وبتحكي تاريخ من الزمن البعيد. دي بوابة الحاكم بأمر الله. المسجد اتأسس سنة 990 ميلادية 380 هجرية، واللي بدأ تأسيسه في عهد الخليفة العزيز بالله الفاطمي. والمسجد فضل يتبني 12 سنة، وتم البنى في عهد الحاكم بأمر الله ابن الخليفة العزيز بالله الفاطمي. المسجد لما تقف قدامه تحس بهيبة كبيرة، وتحس إنك داخل على حصن قوي أو قلعة، وده بسبب أسواره العالية وبواباته الضخمة والأعمدة الفخمة اللي بتزين المسجد والفناء الرخامي الجميل. ده غير الإيوانات الأربعة اللي حوالين الصحن الواسع اللي معمول بكل دقة، اللي بتاخدك لسحر العمارة الفاطمي المميز. ومن أجمل الحاجات اللي بتميز مسجد الحاكم بأمر الله هي المآذن، أو بالأحرى المأذنتين المحاطين بغلاف حجري، ودي حاجة مش موجودة في مساجد كتير تانية في مصر القديمة. والغلاف ده اتعمل علشان يحمي المآذن من الزلازل، وده طبعا اتعمل بعد زلزال كبير حصل في القاهرة قبل بنى المسجد، وده كان تفسير بعض الدراسات الأثرية، وده اللي خلى المآذن واقفة لحد النهاردة تشهد على الفن في العمارة الفاطمية. ولكن بعد فترة مر المسجد بأوقات صعبة، وأولها لما تعرضت أجزاء كبيرة منه للهدم نتيجة زلزال قوي أصاب القاهرة، وتحول المسجد لمخزن، وتعرض المسجد لفترة تانية صعبة وكانت وقت الحملة الفرنسية اللي استخدموه كمقر للجنود. وبعد فترة كبيرة من الإهمال في بداية القرن العشرين كان في عملية ترميم كبيرة، وهي اللي رجعت للمسجد جماله ورونقه الرائع. وآخر ترميم للمسجد كان عام 2017، وده كان بتوجيه من الرئيس السيسي. وبعد الترميم ده تم افتتاح المسجد في عام 2023. اللي يزور المسجد النهاردة يحس بسكينة وسلام نفسي غريب. المكان واسع، نور الشمس مال الدنيا وداخل في كل مكان، وجمال العمارة ياخدك لزمن تاني. الصحن الكبير معقود على رخام أبيض جميل وناعم، والإيوان اللي ناحية القبلة ضخم وكبير يليق بمسجد الحاكم بأمر الله وبمكان للصلاة. ورغم إن المسجد ده قديم جداً، إلى إنه النهاردة بيزوره طلاب ورحلات مدرسية وسياح من كل أنحاء العالم العربي، وبياخدوا صور للصرح المبهر ده. إحنا النهاردة مش بس بنحكي عن مسجد، لأ، ده جزء من القاهرة وشاهد على تاريخها. المسجد ده فيه جمال غريب، وبيزيد جماله بالإضاءات اللي بتغطي جدرانه وبتحسسك بقدسية المكان وهبته. هي دي القاهرة ومساجدها الجميلة. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة، وخلصت رحلتنا في مسجد الحاكم بأمر الله اللي شفنا فيه التاريخ بأبهى صوره والأصالة والهيبة وجمال المساجد والعمارة الفاطمية. استنونا في حكاية جديدة وحكاية مكان. كنت معاكم النهاردة هلا إسماعيل من إذاعة 2M FM.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.

الحمد لله والصلاة والسلام على أفضل رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نعم، بدل التحية مية لكل مستمعينا الكرام، صباح سعيد ومليء بالخيرات نتمناه لكم مستمعينا الكرام من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا الله.

نوصي أنفسنا وإياكم مستمعين الكرام بتقوى الله العلي القدير بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وأيضا أوصي نفسي وإياكم بإخلاص النية لله عز وجل في جميع أعمال الطاعات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين والمخلصين، اللهم آمين.

0: أخفقنكم.
1: ها هي الأيام تمضي مسرعة مستمعينا الكرام، ونقول لكم إن شاء الله بيكون عيدكم كان عيد مبارك إن شاء الله، وكمان بتكون أوقاتكم أو أمضيتها بطاعة الله عز وجل وصلة الأرحام وزيارة القبور وما إلى هنالك من أفعال الخير. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا وعليكم هذه المناسبات الإسلامية بالخير واليمن والبركات. نسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على دروب الخير. كما نسأل الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام وأن يردهم سالمين غانمين، سائلين الله لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. نعم، الحجاج أنهوا والبعض بيرجع مباشرة، لا يرجع على الروتين والشغل وكمان الحياة المعتادة، وفي البعض يمكن كمان رجعوا إلى البلد الأم ليزوروا الأهل والأقارب. كمان قديش هالشعور والإحساس جميل بعد أداء فريضة الحج أنه كمان يرجع الإنسان يلتقى بأهله وأصحابه أي اللي هني بالبلد الأم، يمضي معهم ويمضي معهم بعض الوقت وبعدين بيرجع على أستراليا. فنتمنى للجميع سواء رجعتوا راجعين يعني مباشرة على أستراليا أو رايحين لبلاد أخرى، نتمنى لكم إن شاء الله أوقات طيبة وإن شاء الله أوقات هنيئة. كمان يعني اللي بيستقبلوا الأهل هون أكيد في جو جميل إن شاء الله لما الإنسان بيؤدي هذه الفريضة العظيمة. سائلين الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكمان نيل اللي عم يسمعنا ما ينسانا من دعواته والاستغفار، يقول ربي اغفر لي ولإخوتي، ويستغفر لمن يشاء، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فمنطلب من حجاج بيت الله الحرام أنه يستغفر الله لنا.

كمان اللي حاول يروح على الحج هالسنة وما تيسرت معه، نسأل الله تعالى أن ييسر لك أو لك أعزائنا المستمعين العام المقبل إن شاء الله، وإن شاء الله نجتمع مع الأحباب على جبل عرفات. نسأل الله يرزقنا وإياكم الحج والعمرة والزيارة، كل من قدم وما تيسرت، كل من كمان كان عنده اللهفة يروح ويؤدي هذه الفريضة وما كمان ما قدر لبعض الأسباب، لأسباب أو لأخرى، فنسأل الله ييسر لكم، اللهم أمين. وإن شاء الله تعالى بتكونوا مع الحجاج في العام القادم.

0: نعم، رحلة نشتاق لها كل عام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة وزيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أحبابنا الكرام، منتابع معكم وكمان منعطيكم كالمعتاد فكرة عن سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، أخبار السير وكمان أحوال الطقس، وكمان نستقبل اتصالاتكم على 970-727-947-970-727-2747. بالنسبة للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، السعر الرسمي المتداول فيه حاليا 71.8، إذن 71.8 هذا هو السعر حاليا. كمان منتابع بالنسبة لأخبار السير، يبدو أنه ما في شيء بارز على صعيد حركة السير. وردنا منذ قليل في بعض الأشياء الموجودة على الأرض بمنطقة على الطريق بهامونتفيل ام 5 موروي، تحديدا بعد هنري لوسن درايف، في يعني بعض الأشياء الموجودة باللين رقم 2 و3 بالاتجاه الغربي، يكون ظاهر شيء واقع من حمولة شيوت أو تراك، فبدو يكون الواحد منتبه أثناء العبور بتلك الطريق هامونتفيل ام 5 موروي، تحديدا بعد هنري لوسن درايف وبالاتجاه الغربي لين رقم 2 و3. أما بالنسبة لحالة طقس اليوم بمدينة سيدني، فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية طقس مشمس بشكل عام، والحرارة متوقعة توصل بأقصاها ل 19 درجة مئوية، حاليا حوالي 14-15 والشعور فيها حوالي 10-11 درجة. متوقع هناك احتمال ضئيل لهطول بعض الأمطار الخفيفة في وقت متأخر من هذا المساء، يعني حوالي مليمتر، والرياح 15-20 كيلومتر بالساعة.
1: أترك أنا بلادي والعشق له زادي،
0: وهذه الرياح الصباحية وبتخف خلال النهار، وبفترة الصباح يعني بتخف الرياح، بتكون رياح خفيفة. بالنسبة ليوم غد حسب دائرة الأرصاد الجوية كمان بمدينة سيدني، متوقع يكون غائم جزئيا، احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة خاصة في فترة الصباح. درجات الحرارة المتوقعة اليوم غد تتراوح ما بين 11-21 درجة مئوية. كمية المتساقطات المتوقعة يعني الأمطار 2-7 مليمتر مثل ما ذكرنا في فترة الصباح. ومنتابع معكم مع هذه الأنشودة الجميلة، قوم الحبيب الروح.

0: أحبابنا الكرام، مع أنغام هذه الأناشيد الجميلة منتابع معكم، ووردنا في أخت عم تبحث عن عمل بمثلا فروت شوب، سوبر ماركت، محل منقيش أو مطعم مثلا على الكاش ريجستر. هي عندها خبرة، اشتغلت بهالمجال سابقا، وعم تدور على شغل يفضل يكون بمكان قريب من كبروماتا ويست، يعني بضواحي هذه المنطقة، وكمان في غرفة كمان بنفس المنطقة بكبراماتا ويست، بيته يعني في غرفة سكن مشترك. كمان للأخوات يعني، فإذا حدا من الأخوات عم يدور على سكن مشترك بهالمنطقة كبراماتا ويست، تكون أكيد أخت يعني ملتزمة محترمة مثل ما ذكرت الأخت الكريمة. تتواصل على الرقم 046-55-5597. بس كمان ذكرنا في عنا الأخت اللي عم تبحث عن عمل كمان على نفس الرقم، فيكم تتواصلوا على الرقم نفسه اللي هو 046-55-5597. Sardina says, as our sister mentioned, she's looking for work. She worked previously, or she's working in a like fruit shop. So she's looking for work on the cash register, for example, in a menu shop, Lebanese pizza shop, or a restaurant, or a supermarket, or a fruit shop, for example. She prefers somewhere close to Cabramatta West. Also, they have a room for rent in a sharing house for females only in Cabramatta West. And the phone number for more details is 046-55-5597. 046-55-5597.
1: أمشي بليل نهار وكفرت ليها كفار، تتوهج

0: نتابع معكم مستمعينا الكرام مع على 9707 ومعنا اتصال على الهواء مباشرة. ألو.
1: يسعد هالصباح. Good morning. How are you? والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالعماد. الحمد لله بخير. طمنا عنك.
1: تعنيكم يا زلمة.
0: ونحن بالأكثر.
1: Welcome back.
0: حبيبي طمنا عنك إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله سلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. حاج أحمد كل عام وانتم بخير كمان.
0: وانت بألف خير إن شاء الله تعالى.
1: ينعاد
0: عليك بالصحة والسلامة إن شاء الله.
1: وعلى عائلتك وعلى عائل تقع كل المستمعين كمان. ويهدي الأحوال.
0: آمين.
1: وندعي بخير وسلام يا رب. وتطول أحوال الدنيا.
0: إن شاء الله. آمين. بارك الله فيك يا أخي عماد. يسعدنا أن نسمع صوتك.
1: كأنك حاج أحمد شنو من مبين أنت. دار الغيب يعني. يعني تعالي أنت معنا الكلمة بنقولها هيدي.
0: أي نعم نعم.
1: الواحد الأصحاب.
0: الله يبارك فيك. الله يحفظك يا أخي. الحمد لله.
1: الله يبارك فيك. حاجة أحمد عندي بلاي ستيشن 4 مع تو جيم وتو ريمون كنترول مين يعني very good condition.
0: أيوة.
1: هذا من الموديلات الجديد هولي.
0: نعم.
1: واللي بيشتري هاي ب 350 بيطلع تي في معه فور فري.
0: $350 طيب بلس فري تي في ماشي.
1: تي في سامسونج هو وسمارت تي في بيطلع على الحيط.
0: ايوه.
1: كل عديته يعني معه.
0: ماشي. في شيء ثاني كمان؟
1: طبعا دي ساعة. جارمن واتش سمارت واتش. ب $400 وعلى بسعر. Very good condition وأنا بقول لهم كيف يعملوها. دي مثل موبايل فون. هي موبايل فون يعني سمارت واتش.
0: نعم
1: ان شاء الله خير.
0: تكرم عليك. ماشي. إذن على الله يحفظك
1: 0434 227 133.
0: ماشي 0434 227 133.
1: الله يبارك فيك. بس اطلب انشودة منك.
0: تكرم عينك. اكيد تفضل.
1: الله يكرم عيونكم إن شاء الله. أنا بحب اثنين أنتودة أهل المدينة وهيدا على أم الحنونة.
0: طيب طيب إن شاء الله
1: نحاول نسمع. حسب الاثنين إذا قدرتوا يعني.
0: إذا ساعة وقت إن شاء الله تكرم عينك.
1: وعبال ما بنروح أنا وياك على الحج يا حاج أحمد.
0: نعم الله كريم. الله اللهم أمين. الله يستجيب لنا ومنكم إن شاء الله. بارك الله فيك. على راسي يا أخي عماد. الله يحفظك. شكرا شكرا على اتصالك. الله يحفظك. السلام عليكم. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. تحياتنا للأخ عماد كمان. منتابع ومعنا اتصال على الهواء مباشرة 9707 2747. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي جيشتين للبيع.
0: جاشتين. أيوة.
2: بلشت بيع ب50.
0: الوحدة ب50؟
2: لا اثنين.
0: أوكي. $50 طيب.
2: وعندي عفش بيت كامل. تخوت وتياب برودات كل شيء. كطويلات حلوين. عفش بيت كامل اللي بده.
0: طيب طيب.
2: ورقم التليفون 0432.
0: أيوة.
2: 6363030.
0: اوكي 0432 6330. اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مع السلامه. مع السلامه. تحياتنا للاخت الكريمه. As I was just mentioned, full furniture for sale. Full furniture for sale, everything for sale. Also she has two chickens for sale, $50 both. And the phone number is 0432-636030. And as our brother Imad mentioned, he has a PS4 for sale, yes, with two games and two controllers in very good condition. $350 with a free TV, Samsung Smart TV. Also, he has a Garmin watch. Smartwatch in good condition, $400 or nearest offer. The phone number is 0434-227-133. 0434-227-133. 1-3. كمان حنتابع مع مقطع من أنشودة قد زادني شوقة، وبعدين بنحاول نسمع إن شاء الله تعالى مقطع من أنشودة أمي الحنونة.

نتابع معكم أحبابنا الكرام. وكمان كان في أشياء عرضت سابقا, كمان في أشياء عرضت سابقا نذكرها. في غرفة بشيرينغ هاوس بمنطقة سميثفيلد معروضة للإيجار $250 بالأسبوع, والرقم 0468-425-276. A room in a sharing house in Smithfield, $250 per week, and the phone number is 0468-425-276. 0468-425-276. كمان منتابع معكم أحبابنا الكرام, كان في سابقا معروض مازدا CX-9 موديل 2012 ماشي 200,000 كيلومتر ب $8,000 قابل للتفاوض. مازدا CX-9 2012 for sale 200,000 كيلومترز $8,000 negotiable, and the phone number is 0416-655-622. 0416-655-622.

كمان كان في وان بيدروم جراني فلات للإيجار بمنطقة بانكستاون، غرفة نوم وصالون وغرفة سفرة، يعني غرفة طعام ومدخل مستقل، وقريبة جدا من مدرسة الأمانة ببانكستاون. وهالجراني فلات متوفر اعتبارا من 9 شهر. وللاستعلام ارسال رسالة على الرقم 0450127128 0450127128. A one-bedroom granny flat for rent in Bankstown, very close to Alamana College and Abu Bakr al-Siddiq Mosque in Bankstown. It's one bedroom with the dining area, and it will be available inshallah ta'ala from the 9th of June, after 8 days in Bankstown, as we mentioned. For more information, you can send a message, send an SMS. You can send SMS message on 0450127128. So you can send a message on 0450127128.

دائما ندعو الله تعالى يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، يعني اللي أهله عايشين. فهذه نعمة أنه الإنسان يغتنمها ويغتنم طاعة الله فيهما، يبادر لرضا والديه حتى إن شاء الله تعالى ينال الأجر والثواب العظيم. واللي فقد والديه أو أحد الوالدين فدائما يتذكرهم بالدعوات والاستغفار، فهذا شيء عظيم أيضا أن يترحم الإنسان على والديه وأيضا يستغفر الله لهما. نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. كمان قبل ما نختم مستمعينا الكرام، وردنا رسالة مطلوب شيف، مطلوب شيف أو كيتشن هند مثل ما وردنا بالرسالة، مطلوب شيف أو كيتشن هند، عم نخلط اثنين مع بعض، مع خبرة يكون أقل شي سنتين خبرة يعني مطعم لبناني أو ميدل إيستن، يعني أشياء ميدل إيستن. في اللي بهمه الأمر يتواصل مع الأخ الكريم على الرقم 0467 547 147 0467 547 147، أو الرقم الأرضي اللي هو 9632 1847 9632 1847. So as we received this message from our brother, he needs a chef or kitchen hand with at least 2 years experience for a Lebanese restaurant or Middle Eastern food. And for more details, you can call 0467 547 147 0467 547 147, or the landline 0296 321 847 0296 321 847. كمان في مكتبي فيها درف، مكتوب عندي درف وجوارير وخزين علوية مكتوب معروضة مجانا. إذا مكتبي فيها درف وفيها جوارير وخزين معروضة مجانا، اللي بهم الأمر الرقم 0488741057. Also, as we receive this message, a bookshelf with drawers and cupboards and so with drawers and cupboards as mentioned, it's for free, and the phone number is 0488. So it has some drawers and storage area, and the phone number is 0488741057 0488741057.

0: أحبابنا الكرام، وصلنا معكم لختام فترة الخدمات، وإن شاء الله تعالى نلقاكم بفترة خدمات أخرى يوم غد في مثل هذا الوقت عند الساعة 9:30 إن شاء الله للعشرة. تحياتنا للجميع، وإن شاء الله تعالى نلقاكم دائما على دروب الخير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ولكم منا أطيب التحيات. وسننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر، وعلى أمل أن نلقاكم نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
1: MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم من إذاعة الجالية الإسلامية.

بابا صباحكم بالخير إن شاء الله. أعلنت أستراليا والولايات المتحدة تعديل اتفاق أوكس الخاص بتزويد كامبرا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، لتحصل أستراليا على 3 غواصات مستعملة من فئة فيرجينيا بدلا من مزيج من الغواصات الجديدة والمستعملة. وجاء الإعلان خلال حوار للدفاع في سنغافورة، حيث أكد وزراء الدفاع في أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا أن التعديل يهدف إلى تبسيط عملية الاستحواذ وخفض التكاليف. وبحسب الاتفاق ستتسلم أستراليا 3 غواصات خلال السنوات 15 المقبلة، في وقت تواجه فيه أحواض بناء السفن الأمريكية صعوبات في تحقيق أهداف الإنتاج. وفي سياق متصل، أعلن تحالف أوكس بدء تسليم غواصات مسيرة اعتبارا من عام 2027 ضمن جهود الدول الثلاث لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. يستعد ملايين السائقين في ولاية فيكتوريا للاستفادة من تخفيض مؤقت على رسوم تسجيل المركبات اعتبارا من اليوم ضمن حزمة دعم حكومية للتخفيف من ضغوط تكاليف المعيشة. وبحسب البرنامج الجديد، سيتمكن أصحاب المركبات المؤهلة من استرداد 20% من رسوم التسجيل السنوية حتى 31 من تموز يوليو 2026. وفي السياق، قالت رئيسة حكومة الولاية جاسينتا آلين إن الإجراء يوفر دعما مباشرا للأسر، مشيرة إلى أن السائق الواحد قد يوفر ما يصل إلى 186 دولارا أستراليا عن كل مركبة مسجلة. ويأتي ذلك مع انتهاء فترة النقل العام المجاني في فيكتوريا والانتقال إلى نظام التعرفة المخفضة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة فور إعادة فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني.